0: ومؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي. ويعد موسم أصيلة الثقافي الذي ينظم تحت الرعاية الملكية رواده بجملة من النقاشات ذات الطابع الجيوسياسي الراهن، فضلا عن تنظيم لقاءات فكرية وأدبية وفنية متنوعة. في الرياضة، تعادل اتحاد طنجة مع المغرب التطواني بهدف المثل مساء الجمعة برسم الدورة الثانية من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، واحتل اتحاد طنجة عقب هذا التعادل المركز الثاني بأربع نقاط، فيما حل المغرب التطواني في المركز الثامن بنقطتين، وتغلب اتحاد ورقة على وداد تمارا بهدف دون رد، رافعا بذلك رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، فيما حل وداد تمارا رابعا بثلاث نقاط. عن نفس الدورة، انهزم الفتح الرياضي أمام اتحاد أمل تزنيت بهدف دون رد، وبذلك حصد فريق تزنيت أول ثلاث نقاط في البطولة المغربية. نهاية الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من التاسعة صباحا على ميديا.

0: حنان وشكرا على الاستضافة. وكي العادة مواضيع ديال الترند ومواضيع اللي كتهم الوقت الراهن خصوصا في المملكة المغربية بعد تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري لرئيسة الحكومة لأول مرة في المملكة المغربية. عندنا رئاسة الحكومة بصيغة نسوية اللي كتبت الدعم ديال صاحب الجلالة لمكانة المرأة والدور ديالها في صناعة القرار في المملكة المغربية, ونتمنى التوفيق إن شاء الله في السنوات القادمة للمملكة المغربية.
1: إن شاء الله توفيق للجميع. انتهت التشريعيات, أغلقت صناديق الإعلام.

0: الأصوات ديالهم. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، أنت كطبعا كمهندس شاب في التحول الرقمي وكحاضر على منصات التواصل الاجتماعي وكشاب فاعل جمعوي وكمواطن مغربي، كتشوف بأنه حيت قلت واحد مسألة مهمة وأنه كان حضور قوي، حضور رقمي قوي، الآن انت قلت خاصك ما كاينش حضور او الحضور باهت في انتظار تشكيل الحكومه. هل يجب ان ننتظر تشكيل الحكومه باش يكون المنتخب يتواصل مع مواطنين رقميا؟
1: قبل ما يتم تشكيل ديال الحكومه خصو يبقى في تواصل العلم باش يعرف المواطنين ثاني، حيت يتم فاش غيتم الوضع ديال البرنامج الانتخابي ولا البرنامج الحكومي ولا البرنامج غتكون بالحكومه خلال الفتره المقبله او الخمس سنوات المقبله او ما يسمى بحكومه المونديال، خاص تاخذ بعين الاعتبار لي زافي ولا الاراء ديال المواطنين والاشخاص خصوصا في العالم الرقمي. لانه لا كنت انا مثلا صافي سالت الحمله

0: مثلا الإلغاء ديالهم كاينين دي زوبستاكل ولكن حواجز اللي يخرجوا مثلا
1: من المواطن المواطن في أثناء يعني في سير ديك العملية بحال كيف ما قلتي نقطة مهمة أنه أثناء الحملة الانتخابية فالمرشح بيقول لك أنا صوتوا عليا غادي أو الأحزاب نهضروا المرشح والأحزاب بصفة عامة كيقول لك صوت علينا لأنه كاين وعود انتخابية غنحسنوا فرص الشغل غنطوروا التعليم غنطوروا الصحة غادي نخلقوا مناصب شغل غادي نقصوا من الضرائب غادي وعود لكن بعد الانتخابات كيولي الأسئلة أخرى ماذا تحقق ومتى وكيف سيتحقق وهذا الشيء واش حنا واش منصات التواصل الاجتماعي كيف ما تعملات وكان عندها دور كبير أثناء الحملة الانتخابية واش حتى هي ممكن اعتبرها وسيلة للتواصل في الفترة ما بعد الانتخابات في الفترة ديال الإنجاز وديال ماذا تحقق ومتى وكيف
0: هي وسيلة وأفضل وسيلة لأنه عندك شريحة كبيرة من شمال يعني المستخدمين احنا في اليوم ديال مواقع التواصل الاجتماعي عندك أكثر من 80% مغربي اللي كيستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف المواقع فإن باش توصل لهم معلومة باش توصل معهم فأحسن طريقة أنك تقدر تتواصل معهم من خلال من غير الإذاعة أو
1: وسائل
0: الإعلام الرسمية احنا كنتكلموا ولكن هذه الطريقة كتسهل عليك وفي أي وقيتها يعني مثلا أنا ما قدر ندوز كين ديزميسو لك يكونوا ولكن يكون مثلا عندك وقت محدد لكن في مواقع التواصل

0: كيطلع على انهم عندهم التاثير ديالهم وتاثير كبير في النتائج وبغاو يعني منخرطين في العمليه السياسيه. دونك هذوك الناس ما يمكنش انني نكليجيهم ولا نبعدهم، خصوصا انهم ناس عندهم ثقافه نقدر نقول ثقافه شويه باقا تقليديه، ولكن ما منفتحينش بزاف على العالم الرقمي بحال مثلا في الحواضر ولا في المدن. هذوك اشخاص غادي تحتاج انك
1: ربما كبار السن كذلك، حتى هما
0: كبار السن كذلك، الناس اللي مثلا نقدر نقول لك الاميين.

0: ماشي فقط نستعملوا منصات التواصل الاجتماعي كوسيله للتواصل والتفاعل وهو المنتخب يشرح شنو دار ويروج لراسه، وانما ك مساءله الناخب للمنتخب.
1: يعني كي عرفت هذا الرضا ديال هذاك الناس اللي صوتوا عليه والناس اللي خصوصا المشاريع، لان مثلا تم مثلا واحد المنتخب ولا قامت الجهه الحكوميه المانيه بواحد القرار معين ولا واحد المشروع، لكن هذاك المشروع خاص هذوك تعرف انت لافي ديال الناس اللي استعملوا ولا المستهلك اللي هو الفيدباك ديال المواطنين المغربيين، فمن خلال مثلا الذكاء الصناعي يقدر يصنف لك ان هذوك يقدر يصنف لك الاراء ديالهم ولا يصنف لك سميتو زافي ولا لغوتور الفيدباك ديال هادوك المواطنين، وتتبازع على داكشي باش كتعرف واش هذاك المشروع اللي دار واش حقق انجاز واش حقق رضا ولا غير، مثلا كاين مثلا ما تمش الانزال ديالو ولا بالانجاز ديالو بالطريقه التي ترضي المواطنين وترضي زعما التطلعات ولا ديال الناخبين المغربيين.
0: احنا كنهضروا على الداتا ولينا كنهضروا على البيانات ومعطيات ديال المواطنين وكنهضروا على الداتا وطبعا تحليل ديال المعطيات الرقميه، فين خاصو يوقف الذكاء الاصطناعي في هذه النقطه هذه؟
1: شوف ملي كتدخل في العالم هذا السؤال اللي كيبقى يدور
0: دائما جميع الجوانب،
1: هذا هو السؤال ولا الحلقه اللي كتبقى تدور ديما حول الذكاء الاصطناعي لانه هي الداتا
0: هي اللي مهمه.
1: دابا حنا ممكن تدخل العالم
0: بلا ما تجاوب، واش كتشوف بانه اصبح من المتجاوز جدا ان شخص ما يسالش على مصير الداتا في زمن الذكاء الاصطناعي؟
1: خصو يسال على واحد المشكله، راه كتستعمل مثلا الوسائل الرقميه راه كتعطي مثلا اللوكي ولا كتعطي الاكور ديالك لهذاك البلاتفورم وانت ما عارفش بلي راه كتعطيهم الاوكي باش انه يستعملوا هما مثلا من الناحيه القانونيه راه عندهم الحق لانهم يستعملوا لا لانك
0: انت موافق
1: ولكن انت ما عندكش واحد الوعي باش انك تستعمل هذيك الوسائل الرقميه وما عندكش الوعي بهذاك الشيء اللي كيكون مثلا كيكون في الباك اند ولا في الخلفيه ديال هذيك الوسائل الرقميه، انت ما كتكونش عارف يعني بلا لي دوني ديالك كل الداتا ديالك راه كيتم الاستعمال ديالها.
0: احنا ما كنهضروش على الاعلام، اللي كنهضروا على منصات او حسابات او منصات رقميه.

0: اللي تابعة لمؤسسات حكومية، لأن إحنا كنهضروا على منتخب شخص غادي يوظف الذكاء الاصطناعي وغادي هو يجمع معطيات ويحل المعطيات، اين مصير تلك المعطيات؟ كان خاصو يوقف الذكاء الاصطناعي.
1: هو انا ما متصلش المعطيات تكون شخصيه بزاف، يعني مثلا احنا من غنجي مثلا غنجي كلاسي مثلا لزافي ولا الاراء ديال المنتخبين ولا الشكاوي ديالهم ولا الاقوال ديالهم مثلا ولا التعاليق ديالهم، ما خاصناش نوصل مثلا لهذوك الجهات، يعني بحال شخصا هذوك الداتا، يعني مثلا هاد الفئه مثلا على حسب الجهه الجغرافيه في ديالو ولا على حساب العرق ديالو ولا على حساب اش من مكان كينتمي ليه، دونك خاصني ولا شنو شكون هو داك الشخص، دونك خاصني نكلاسي على حساب لافي ديالو على حساب هذاك المعطى اللي تكتب، يعني ما نمشيش انا نبحث على داك الشخص شنو الموقع الجغرافي، المهم الخلفيه ديالو بصفه عامه، دونك خاصني تبقى في هاد لي ليميت، لانك كتولي دخلت انت في الحاجه الشخصيه ديالو، كتدخل في معطيات شخصيه
0: بيانات
1: شخصيه وكتولي تهدد حتى كيولي بحال واحد الابتعاد على ان يعني كيبغي يتعامل معك ويتواصل معك، ولكن تيولي واحد الحاضر بالزيت، دونك يقدر انه يخلي واحد النفور ما بين الناخب وما بين المنتخب، خصوصا في التعامل على المستوى الرقمي.
0: هذه نقطة، وكذلك بالنسبة للمواطن المستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي، من يكون هو كيتعامل رقميا فين خصو يعرف الحدود ديالو، شنو المعلومات اللي يوظفهم واللي يعطيهم، شنو المعلومات اللي خصو واخا يطلبوها منه مثلا في داك الاستماره، ولا هو يتحفظ انه يقدمها
1: لانه
0: هذا هو الوعي الرقمي اللي كنهضروا عليه.
1: هذا هو الوعي الرقمي، لانه خصك تعرف شنو المعلومات اللي خصك تفورني ولا غادي تعطي لهذاك في ديك الوسيله الرقميه، وشنو المعلومات اللي غادي تحتفظ بهم لنفسك، لانك انت والناخب كتربطكم مثلا واحد ما بين الناخب وما بين المنتخب، عندكم واحد العلاقه السياسيه مرتبطه بمشاريع مرتبطه يعني مؤطره، يعني يمكن ما خصهاش تتجاوز هذاك المحيط ديالها اللي مسموح بها ولا شنو، يعني ما يمكنش انا نجي باغ اكزومبل انا المعطيات الشخصيه ديالي ولا كذا اللي ما غاديش تفيد مثلا هذاك الناخب ونجي نفورنيها، بحال مثلا كاين بعض الجهات السياسيه كيبغوا مثلا على حساب الفرص العام مش عارفوا مثلا الشباب مستوى البطاله ولا يعرفوا مثلا كيحتاجوا مثلا المعلومه ديال تاريخ الازدياد ولا على السن وداك الشيء، يعني كتقدر انك تعطيهم هذه المعلومه، ولكن مثلا كاين لي

0: بيت المعطيات الشخصية. احنا كنهضروا على ملي كتكون كتعامل مع صفحات شخصية او منصات شخصية.
1: انا مثلا ملي كتكون منصة مثلا شخصية ماشي ما عندهاش واحد صفة حكومية ولا صفة مثلا قانونية ولا مؤسسة تابعة للحكومة دونك انا خاصني
0: ناخذ بال
1: رد البال وماشي ماشي بالضروره نستعملها لانه تقدر مثلا تكون تسبب لي مثلا في اختراق, تقدر تسبب لي في مضايق, تقدر تكون انا ديك صفحة مثلا وهمية ماشي ديال ماشي مثلا فيريفي ولا محققة. يعني دونك هذه خاصني ناخذ بال الاعتبار وحنا المشكلة اي ليان لقيناه ولا اي باج لقاوها ولا كيعرفوا مثلا انا ديال الحزب ولا شي حاجه كيدخلوا كي ولا كي ومشكله دوك الاشخاص كي مثلا كيطلقوا واحد الاساس ولا الاشعارات فعلى مستوى الموقع التواصل الاجتماعي والناس اللي مثلا ما عندهمش ديال الوعي الرقمي وما عندهمش ديال داكشي دونك كيدخلوا كي
0: شفتو كيطلع لهم على كيطلع لهم يعني ك
1: بوبليسيتي اشعار
0: بوبليسيتي كاشعار وكمقترح والخوارزميات كيدعموهم. انت تنصح المنتخبين كتنصحهم انهم يتعاملوا بحسابات شخصيه على منصات التواصل الاجتماعي حيت كاين اللي كيدير حساب شخصي كاين اللي كيدير صفحه رسميه وكاين دابا ولات شويه طوندونس كيديروا منصه
1: منصه لانه في اطار الاستراتيجي ديال الانتقال الرقمي خصوصا في التعامل لانه حتى المواقع الحكوميه كامله يعني حاليا ولات رقميه. هذه باش انك تتعامل مع الفئه ديال الشباب لانه كتسهل بزاف الحياه يعني عرفنا ان الرقمنه راه كتسهل الحياه ديال المواطنين. بالنسبه للمنتخبين انا كاين على المسوقة التواصل الاجتماعي من الافضل تكون عندك صفحات اللي هي رسميه لانه باش مثلا
0: ماشي حسابات صفحات
1: لانه صفحه حساب يقدر مثلا حساب تكون محدود حتى لعدد المتابعين عند الوثائق دونك تكون محدود حتى ولكن حتى في مثلا في الصفحات تعطيك المعطيات اخرى كتعطيك دي طابلو دبور المؤشرات ديال الصفحه المواطنين التعليق يعني كتعرف التفاعل شحال واصل عندك في الصفحه الصور ديال الصفحه يعني كتعرف بلي انه واش عندك تاثير ولا لا دونك من الافضل انها تكون صفحات. بالنسبه للاحزاب ولا بالنسبه للجهات ولا من الافضل يكون عندك دي بلاتفورم ولا منصات رقميه لانه هذيك فهمتي كتكون رسميه وتابعه للحزب وكيكون عندك معروف شكون هو دونك حتى المواطن ملي كيجي يتعامل ولا كيجي يعمل الاستمارات ولا كيجي مثلا يعطي لافي ديالو ولا الشكوى ديالو كيكون انه مرتاح نفسيا وكيكون انه ضامن انه دوك المعطيات ديالو راه مؤمنه
0: وهذه اللي مهمه. سريعا هل عدد المتابعين

0: كل الاجابات دونك هادو كاملين ولكن التفاعل في التعاليق والحوارات وفي لي لايف والبث المباشر والتواصل هذا هو اللي كيثبت الفعاليه ديال
1: بعجاله. ما اخطر شيء يمكن ان يحدث اذا اصبحت العلاقه ما بين المواطن والمنتخب رقميه بالكامل بعجاله بتتن
0: بعجاله نقدر نقول لك الامن يعني ثاني هو الشخص الحدود يعني مثلا العلاقه ما بين
1: امن سيبراني
0: لانه خاص تخدم على الاعتبار ثاني التواصل خاص يكون في حدود ليميت للحريه ثاني خاصة الحريه الرقميه ديالي خاصها تكون ثاني بيني وبين المواطن تكون بين المنتخب بينا دونك باش ما نديباسيوش لي ليميت ونبقاو في ما هو قانوني.
1: شكرا جزيلا عبد الصمد الوافي مهندس متخصص بالتحول الرقمي. شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام في امان الله.

ارتفاع، وأيضا إجراءات الحكومة القادمة وما ينتظرها، خصوصا وأن المواطن عاش على وعود انتخابية كانت القدرة الشرائية لهذا المواطن في صلب اهتمامات كل الأحزاب السياسية خلال هذه فترة الانتخابات. وبننظر أيضا إلى كل المحطات التي شهدتها هذه الزيادات، لا بأس من أن نعطي قراءة وإن سريعا حتى نفهم حصيلة الزيادات خلال الخمس سنوات الماضية وعلى السريع. في عام 2021 هي سميت بمرحلة التعافي وما بعد التحرير، استقرت فيها الأسعار نسبيا إذا تذكرتم السادة المستمعين حول معدلاتها التاريخية، كان سعر بين 9 دراهم و11 درهما متأثر بتبعات الجائحة، طبعا مع استمرار تبعات قرار تحرير الأسعار الذي طبق منذ عام 2015. في عام 2022 كانت القفزة القياسية التاريخية التي لا زال المغاربة يتذكرونها، اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أشعلت الأسواق الدولية وسجلت أسعار المحروقات أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2022، حيث قارب اللتر كما ذكرت 18 درهما و16 درهما للغازوال. في عام 2023-2024 ظلت عنوان المرحلة التذبذب عند مستويات مرتفعة، تراجعت الأسعار ببطء لكنها ظلت تدور في فلك مستويات مرهقة اقتصاديا ما بين 12 درهم 14 درهم. في عام 2025 الانفراج المؤقت، شهدت نهاية عام 2025 انخفاض ملحوظ، عاد الغازوال إلى ما دون 10 دراهم والبنزين أدنى من 12 درهما. ليأتي عام 2026 موجة الصعود المتجددة وعودة الأسعار الاشتعال بقوة نتيجة أزمات كما قلنا الجيوسياسية بالشرق الأوسط والتوترات البحرية، وتوالت زيادات متتالية عند منتصف صيف 2026 ليأتي الفاتح.

0: والله سيدتي الحرب الروسية الأوكرانية فاتت 3 سنين، الحرب ديال أمريكا مع إيران، كل يوم يجي خبر من البيت الأبيض بأنه نحن على مشارف حل، تدوز يومين ثلاثة تيقول لك لا لا الحلول المقترحة من الجانب الإيراني غير مقبولة، نحن أضعف من أننا لا نستحمل الأزمة. يعني العالم كله أمام الأزمة الروسية الأوكرانية والأمريكية الإيرانية وأضعف من أنه يتخذ قرار. يعني نحن يعني عاجزين كما قلت، يعني عاجزين على أننا نتخذ أي قرار ليجعل هذه الأسرار ترتفع
1: أو تنخفض. أما هي ارتفاع الله يزيد أكثر يا أستاذ عبد الله. لو سمحت لننقل لنستطلع ردود يعني ردود الفعل للمستهلك المغربي أمام هذه الزيادات الجديدة، أم أننا تعودنا الأستاذ بوعزة؟
2: بالطبع بأن لا يمكن أن نقول زيادة جديدة، بأن منذ سنة 2023 ونحن نعيش في ما نسميه تسونامي ديال الزيادات. فبالطبع بأن العالم ما كانش سنة اللي معرفش بأن كان هناك حروب، كان دائما هناك حروب، دائما هناك تأثير على المواد الغذائية نظرا لأن تدون معدها السيادة الغذائية، وبالتالي تبادل التجارية تجعل بأن الدولة تكون تتخضع الأسعار الدولية. فهذه السنة غريبة، الحمد لله كانت لدينا سنة فلاحية جيدة، لولا هذا مع زيادة الأسعار المحروقة 4 مرات منذ بداية السنة لكان المغرب غادي يكون في أزمة خانقة. فالحمد لله بأن من جانب الفلاحي كان الفرج وكان إفراج ليجعل المستهلك في هذا الجانب تحمد الله. ولكن هل الأسعار ديال المحروقات كيف بأن المستهلك أن يفهم ما يقع خارج التراب الوطني؟ لأن ما يهم المستهلك هو ما أشوقع في جيبه، ما كيفاش يتصرف، أشني المداخل ديالو، كيفاش خاصو يقتني الاحتياجات اليومية الضرورية حتى يعرف المستهلك. فلهذا بأن كاينة الحكومة اللي في الحقيقة اللي خاصها تحمي القدرة الشرائية ديال المستهلك، وبعض الدول على غرار مثلا فرنسا بأن يناقشون بأن التخفيض لا تي في او لا تيك الضريبه على الدخل او الضريبه على لا تي في على المحروقات. احنا في المغرب عندنا راه بان كل لتر ديال الغازوال تدي فيه الدوله 2.40 دراهم، وكل لتر ديال ليسانس تدي فيه الدوله 3.74 دراهم، فينقصوا درهم غادي يكون الواحد انفراج على المستهلك المغربي.
1: ولكن احنا قدمنا الدعم، احنا قدمنا الدعم المباشر لمهنيين النقل وما لمسهاش في القفة.
2: عفوا بان الدعم نقولها ونصرح بها، الدعم مريع بان ليس هناك تأثير على المستهلك، فليس هناك بان احنا ما نبحث عنه، ما تنقلبوش بان انخفاض، تنقلبوا بان باش على الاقل يبقى الاستقرار ديال الاسعار. ولا يمكن بان هذا الدعم اللي راه شو العمليه ديال الدعم ديال الحواله واش كان عندها شي تاثير؟ لا، لان الريع هذا بان الدعم بدون مراقبه بدون محاسبه فوريع. فبالطبع بان الناس دائما غادي يبقاو يبحثوا على دائما الوسائل باش يستافدوا من هذا.

كيهز واحد الوزن ثقيل، تزادت عليا 10 ديال الكيلو. انا اش غنقول؟ كلشي العالم داوي على الزياده في الاسعار، العقول المؤهله لاستيعاب واحد الكذبه انا اللي غنختارها. انا ما غاديش نقول ليمون داز من 2 دراهم ل 52، غنقول اللي بغى يشري عندي في المارشيت الكرو 4 دراهم. علاش؟ وانت ما كتقراش الجرائد، ما كتسمعش المواقع، ما كتسمعش الاذاعه التلفزيون، كلمات حق ولادو بها باطل. هنا الدوله خصها تدخل حيت عندها 10% ديال لا تي في وعندها لا تيك، يعني لا تاكس انتيريور دو كونسوماسيون، غير مؤقتا تقدر تخلى على جزء كبير منهم باش تضمن للناس اللي كيديروا النقل وكل شيء خدام باللوجيستيك العالم كله، باش حتى واحد ما تكون عنده سكبه يقول كيفاش الليمون البارح كان ب 4 دراهم ودابا في الكرو ولا ب 7 دراهم. لا سيدي، الدوله راه ضمنات ان هي اللي امتصت هاد الزياده ديال البترول الاخرى. اذا انت انسان كاذب انك بغيتي تزيد في الهامش الربح ديالك ودرتي كلمه تحقير باطل اللي هي الارتفاع الاخير ديالنا. يعني غير الدوله دير هاد التنازل المؤقت باش بس اي واحد انه يكتب علينا بان راه كاينه موجه عالميه.

0: كثير في ربط وتكييف قيمة الدعم، الدعم المباشر والاستثنائي اللي وجهته للمهني نقل البضائع. حضرتكما يعني أعطيته في المقابل حل آخر، أيضا تجميد تسعيرة النقل العمومي وكبح تضخم السلع، يعني يغطي الدعم شاحنات نقل البضائع لضمان استقرار تكاليف السلع والمواد الأساسية. من أيضا الإجراءات التسجيل الإلكتروني، المهنيون كي يستمروا في تقديم طلباتهم وتتبعها رقميا أنهم توصلوا بهذا الأمر. أمر آخر أيضا وهو اللي بغيت نسولك فيه، تأمين المخزون الاحتياطي والأمن الطاقي. دائما تأكد الوزارة والحكومات على أن والحكومة عفوا على أنها جاهزية الإمدادات، وعلى أنه هناك ما يكفي أو من حجم الاحتياطي، أنه المملكة تتوفر على مخزون احتياطي من مادة الغازوال وغاز البوطان يغطي تقريبا 44 إلى 60 يوم، مما يمنح الاقتصاد هامش أمان. لكن عندما يتفاجأ بالزيادة يقول لك أين هو الحديث عن حجم الاحتياط؟ دكتور خراطي.
1: عفوا، فبالطبع بأن صاحب الجلالة بأن نصر الله بأن شار بأن السياسة جاءت ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، مع الأسف بأن المحروقات كان محتاج تحملات التي تطلب منهم بأن خصوم يوفرون على الأقل أكثر من شهرين للمخزون، إلا بأن الحقيقة بينت بأن

0: النص ديال العشيه بان الناس زايدين في الطائره ديال المحروقات. هذا يعني هذا ماذا يعني؟ يعني بان سوق المحروقات ومع الاسف مع الاسف بان من بعد التحرير ديالو ما توضعش له على الصعيد الوطني واحد ريغولاتور واحد الحكم، ورغم تدخل مجلس المنافسه من بعد تغيير الرئيس ديالو كانوا التزموا بان لمده 3 سنوات باش يعطيو كل 3 شهور التغيرات ديال الاسعار. كملت 2026 هذه المراقبه ديال مجلس المنافسه كملت نقات، ولهذا تنشوفوا بان هذه السنه بان 4 المرات زادوا المحروقات، ولكن ملي تطلع الاسعار راه تطلع علينا، ولكن ملي تتهبط تنتسنى واحد 15 يوم ولا اكثر من 15 يوم وتيكون اقل من 10% اللي تينقصوا بان باش يتسناو بان راه كاين واحد انخفاض في الاسعار.
1: ولكن المواطن يسأل في نفس السياق الذي كنت تتحدث عنه الأستاذ خراطي، أنه نحن نعتمد اقتصاد السوق الحر، تمام؟
0: طبعا
1: هذا الأمر، لكن في عز الأزمة عفوا في ذروة الأزمة، ألا يمكن أن نتدخل مثلا لتسقيف هوامش ربح مثلا الشركات في في في فترات الأزمات على الأقل، وإيجاد آليات الضبط بتنسيق مع قد يكون مع مجلس المنافسة مثلا؟
0: بالطبع بأن القانون 114 يسمح بذلك. المادة 4 تعطي للحكومة الحق للتسقيف لمدة 6 شهور قابلة لتبديل 6

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 1:30 بعد الزوال على ميديا.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط. لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

قد ظمئت روحها.

0: فتتواصل الدعوات إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للمحروقات، أرقام تعكس مجددا حساسية الاقتصاد المغربي تجاه تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: ما هي الملفات الاقتصادية التي ستفرض نفسها على الحكومة الجديدة منذ البداية؟ أين تكمن الأولوية؟ هل في تسريع النمو أم في إعادة توجيه ثماره نحو التشغيل؟ وكيف يمكن تمويل المرحلة الاستثمارية المقبلة دون أن تتحول كلفة الطموح إلى ضغط على المالية العمومية؟ معنا الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية من الدار البيضاء. أستاذ زهرو رضوان، أهلا وسهلا بك معنا.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: أستاذ زهر رضوان، إذن الحكومة الجديدة ستبدأ ولايتها في ظروف اقتصادية واجتماعية ترتفع فيها أسقف الانتظارات، خصوصا لدى فئة الشباب، وأمام تعدد الأولويات من التشغيل إلى الاستثمار إلى القدرة الشرائية. ما هو الملف الاقتصادي اليوم الذي ينبغي أن يبدأ منه قياس أداء الحكومة الجديدة ولماذا؟
2: نعم، هي ملفات عديدة، ملفات اقتصادية واجتماعية، رهانات جد معقدة. طبعا هذه الرهانات هي ستكون من دون شك مرتبطة بالسياق الدولي المتقلب والصعب جدا، وأيضا بالتحديات المحلية، التحديات الوطنية. طبعا تبقى 100 يوم الأولى ديال العمل الحكومي يمكن أن نقيس من خلالها مدى طبعا إرادة الحكومة من أجل التعاطي مع عدد من الإشكالات والقضايا الراهنة الآنية الاستعجالية. طبعا يبقى الملف الاستعجالي الأول وما يتعلق بالتضخم وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية، استقرار كلفة المعيشة على الأقل في المدى القريب جدا. تبقى ملف ديال المحروقات، أسعار ديال المحروقات، ماذا سيكون التفاعل ديال الحكومة تجاه الملف؟ هل ستحافظ على حرية أسعار المنافسة أم ستلتجئ إلى كما يدعو الكثير من الأحزاب وأيضا منهم بعض أحزاب في الائتلاف طبعا الذي قاد، أو على الأقل الأحزاب الثلاثة التي تصدرت انتخابات، خاصة ما يتعلق بالتسقيف، تسقيف ديال الأسعار وتسقيف أيضا ديال الأرباح. اليوم العمل الحكومي ومرتبط أولا

العمومي. أيضا بالنسبة للتشغيل، أعتقد على أنه يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى مجهود كبير من طرف الحكومة، وخاصة ما يتعلق بالتخلي عن بعض التخلص من بعض المقاربات التي جربناها في السابق، جربتها عدد من الحكومات المتعاقبة وأثبتت، مما لا يدع مجالا للشك، إلى فشلها، يعني إلى عجزها عن إيجاد حلول لهذا. أيضا عدم التعاون

الاقتصادي أولا هذا لا يمكن أن تستديم أو نضمن نؤمن استدامة المالية العمومية لطبعا المواصلة تسريع هذه الاستثمارات الكبرى إلا بالنمو الاستثمار بالاستراتيجية الاقتصادية.

0: بشكل عام.
1: لكن رغم كل هذه المعطيات التي ذكرته أستاذ زهر رضوان، ليس العنوان عنوان المرحلة المقبلة أو التحدي الكبير هو الشباب أو أساسا التشغيل وتحسين الدخل وحتى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، هي مدخل المرحلة المقبلة لتكون جزء من معادلة النمو نفسها أكثر من مجرد نتائج سننتظرها يعني؟
0: نعم صحيح، اليوم رغم هذا النمو ورغم الاستثمار فأعتقد على أنه مجهود كبير أيضا يجب أن يبذل فيما يتعلق بالتوزيع وإعادة التوزيع ديال ثمار هذا النمو حتى يكون أكثر توازنا وأكثر

الله، وخلق فرص الشغل. هناك جهات اليوم، 3 جهات، وهذا حسب كل التقارير من المذكرات ديال المندوبية السامية للتخطيط. هناك جهات تمثل قاطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حتى إشعار آخر.

0: سيطرة مطلقة، هي الدار البيضاء استطاعت الرباط سهل القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، بمعنى هناك واحد التباين على مستوى معدلات النمو التي تحقق على المستوى الجهوي. هناك جهات الآن بمعدلات نمو سالبة وفي المقابل أخرى تتعرض دينامية ملحوظة. ما العمل اليوم حتى نقلص هذا الفوارق لا الاجتماعية والمجالية؟ طبعا هذا التنمية الاجتماعية أو الترابية المندمجة، هناك السياسة العمومية الاقتصادية والاجتماعية لا شك أن لها دور، بمعنى هذا البرنامج الحكومي المنتظر الذي ستعرضه السيدة رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلسي البرلمان، والذي سيتضمن الخطوط الرئيسية لما ستنوي الحكومة القيام به في المرحلة القادمة. هذا خطه يتوفر على واحد، يكون واحد برنامج شامل، برنامج متكامل، يكون الاختيارات والبرامج دقيقة استراتيجية محددة واقعية قابلة للتنفيذ. لكن ثم أيضا لا ننسى على أنه هناك مشكل نعاني منه، وهو النقص ديال الحكامه وسوء التدبير، حتى لا نقول
1: بالتالي
0: الفساد. نعم
1: بالتالي أستاذ زهر رضوان، إذا كان يعني المواطن سيحكم على هذه الحكومة من خلال أثر يعني سياستها على حياته اليومية، ما هو المؤشر الاقتصادي الذي يجب أن نراقبه خلال السنوات المقبلة لنعرف إن كانت الوعود تحولت فعلا إلى نتائج؟
0: هناك القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطن، هذا المستوى تحسين ظروف عيش المواطن، هذا واحد موضوع اللي هو آني لا يقبل التأجيل. طبعا هناك ملفات أخرى عالقة، هناك ملف ديال التقاعد، هناك من الأشياء الاستعجالية أيضا هذه القضية المراجعة ديال القانون ديال المحاماة، لأنه هذا راه واحد إشكال أيضا خص يتعامل معه في 100 يوم الأولى. لكن هناك قضايا استراتيجية، الصحة، التعليم، التقاعد كما ذكرت، مدونة الأسرة، الإصلاح المالي وال

الحكم الذاتي ودعم وتدعيم هذه الدينامية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف في القضية وحدة من الترابية. طبعا احنا عندنا قانون المالية ديال السنة المقبلة سيشكل بالنسبة إلينا واحد الوثيقة أساسية سترسم معاليم ديال السياسة العمومية أو السياسات العمومية التي ستنوي الحكومة تنزيلها في الفترة القادمة من خلال هذا المشروع قانون المالي. طبعا مشروع ديال القانون المالية الأولويات الكبرى راه تينطلق هو من راه انطلق منذ منتصف هذه السنة من في إطار الحكومة الحالية بالمذكرة التقطيرية التوجيهية التي بعثها رئيس الحكومة المنتهية ولايته السيد عزيز أقنوش. اليوم هذه الحكومة طبقا للوعود التي جاءت بها، طبقا للبرنامج الانتخابي ديالها، طبقا للبرنامج الذي سيتم

0: الدعم الاجتماعي، الدعم الذي الرفع من الدعم الذي يقدم إلى الأسر المستحقة والمستفيدة من الدعم، المرأة الأرملة الرفع الإبقاء على الدخل كاملا عند وفاة زوجها، المنحة التي تمنح للشيوخ على الرفع من الحد الأدنى ديال الأجر إلى 5000 درهم، عدد من الوعود الجميلة إن طبقت طبعا فإنها ستساهم في التقليص من أو تخفف من التدهور ديال القدرة الشرائية. نتمنى أن يكون أو أن يحظى بعضها من التواجد في هذا المشروع القانون المالي المقبل، لأن المشروع قانون المالي راه الأولويات رتبت في الحكومة المنتهية ولايتها، لكن هذا لا يمنع من خلال الفرضيات والتوقعات والأهداف، لكن هذا لا يمنع أن اللمسة ديال الحكومة تكون بس تعطي واحد الثقة وواحد الاطمئنان
1: نعم
0: للمواطنات والمواطنين، وهي واحد إشارات قوية إيجابية على ما ستكون عليه السنوات المقبلة. وأعتقد على أنه كل التصريحات ديال الأقل الحزب الذي تصدى الانتخابات، فلا شك أنه سنرى في السنة المقبلة بعض هذه العناصر الإيجابية خدمة للاقتصاد وخدمة كذلك للمجتمع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية من الدار البيضاء، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا، شكرا استضافتك.

الهجرة في مسالك الحنفاء إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إن أولى وأعلى وأغلى وأفضل وأكمل وأبهى وأشهى وأزهر وأنور ما ذكر به هذا المحبوب الكريم والرسول العظيم الصلاة والتسليم، زاده الله تشريفا وتكريما من فضله العميم، لأنها سبب لدوام محبته وزيادتها وتضاعفها، إذ هي عقود الإيمان الذي لا يتم إلا بها.

بقرب محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن ألف آلاف الصيغ في ذلك وهم كثيرون بين المسلمين وخاصة بين أهل المغرب؟ قال الإمام الأوحد العلامة الكبير مولانا أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي رضي الله عنه: ينبغي أن نعتقد تعظيم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد أنه أعطي العلم والنور وأعطي سائر مراتب الكمالات اللائقة به ما لم يعط أحد من العالمين، لأنه خير خلق الله أجمعين. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: في صبيحة هذا اليوم. أنتم على موعد مع قصة اليوم ميديا روبورتاجيتكم من بيروت. توقيعات تقدم لنا من الأرشيف مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة نرصد من خلالها أبرز الأحداث المغاربية وكذلك الدولية. بين هذه المحطات باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. رفيقني في إخراج عدد اليوم توفيق وعبد الرحيم. نذهب وإياكم إلى طقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في النواحي اللي في شمال الخط في كيك طانطان، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفاء في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شين شد الشتاء في ناحية الريف والأطلس المتوسط وكذلك ناحية أولماس.

0: الحراره ديالو والرطوبه اللي فيه يمكن يشجعوه يتكاثر ويدير خسائر كبيره في الورق وفي الزرعه كامله، وينقص لها من العدد ديال النوارات اللي يمكن يلقحوا ويعطيو الكركوب من بعد. وهذا علاش لازم من المراقبه والاحتياط منه قبل ما يدير المصائب ديالو في الزراعه ويفوت الفوت في المحاربه ضده، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: موجز الانباء من ميديا. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من نيويورك، حيث جددت الإكوادور تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التواصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، معتبرة أن الأمر يتعلق بالمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعي الوحيد للمضي قدما نحو تسوية دائمة. وقال ممثل هذا البلد الواقع بأمريكا اللاتينية أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

0: كسب بل ما يوقظه فينا.
1: جاء هذا الجزء بعد
0: كل أسبوع نقترب من كاتب من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: نرحب بكم مجددا مستمعين الكرام عبر المباشر معنا في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى قصة هذا الصباح. من صفوف الحركة الوطنية إلى مفاوضات الاستقلال، ومن مسؤولية الدولة إلى قيادة المعارضة، مسيرة سياسية عاصرت أبرز التحولات التي عرفها المغرب خلال القرن العشرين. إنه عبد الرحيم بوعبيد، أحد أبرز الوجوه السياسية المغربية، الذي جمع في مسيرة بين مقاومة الاستعمار، المشاركة في بناء الدولة، ثم الانتقال إلى صفوف المعارضة. في هذه القصة نستعيد أبرز محطات مسيرة رجل ظل حاضرا في المشهد السياسي المغربي إلى أن رحل. قصة الرجل يرويها سفيان أمنهود.
4: في تاريخ المغرب الحديث قليلة هي الشخصيات التي عاشت مرحلة مقاومة الاستعمار ثم شاركت في بناء الدولة بعد الاستقلال قبل أن تنتقل إلى صفوف المعارضة، ومن بين هؤلاء عبد الرحيم بوعبيد. ولد في مدينة سلا، وفي سن مبكرة دخل عالم السياسة فانخرط في خلايا الحركة الوطنية، وكان له اتصال برجالها من بينهم المهدي بن بركة الذي لقيه في ثانوية مولاي يوسف بالرباط. كان بوعبيد يرى أن مواجهة الاستعمار لا تكون بالسلاح فقط، بل أيضا بالنشاط السياسي ونشر الوعي الوطني. في 11 من يناير عام 1944 وقع اسمه على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وكان أصغر الموقعين عليها. الاعتقال لم يكن بعيدا عن هذا النشاط، لكن

0: بلاتفورم والتاني، ولكن كله تقريبا بيتشابه.
1: 4 ساعات فقط بحسب الوزير تكفي للتعرف إلى المبادئ الأساسية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الحياة اليومية والعمل. والهدف لا يقتصر على تدريب المتخصصين، بل يشمل الطلاب والموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.
0: التدريب إن كان بالذكاء الاصطناعي أو على برمجة الذكاء الاصطناعي أو بأي تقنية رقمية، هيدا رح يكون ضروري لأي مهنة بيقوموا فيها إن كان بلبنان أو بالخارج.
1: من المدارس والجامعات إلى أماكن العمل، تسعى الوزارة إلى جعل الذكاء الاصطناعي مهارة متاحة لأوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين. لا يتوقف التدريب عند معرفة الأدوات، بل يركز أيضا على كيفية استخدامها في العمل وإنتاج المحتوى وتطوير الحلول.
0: بالواقع هذا التدريب هو دخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي، ولكن لاستعمال الذكاء الاصطناعي بالعمل بده تدريب أكثر. هيدي مثل بداية استعمال الذكاء الاصطناعي على أنه يتبعها تمارين أخرى.
1: حجم انتشار هذه التقنيات في لبنان يعطي للمبادرة بعدا إضافيا. يحتل لبنان المرتبة 5 إقليميا في استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما تشير بيانات مؤشر مايكروسوفت إلى أن 27% من اللبنانيين يستخدمون هذه التقنيات. إضافة 1 مليون مستخدم مدرب خلال 5 سنوات تعني وفق

0: من باريس نرحب بضيفنا الدكتور محمد تورشين الباحث المتخصص في الدراسات الإفريقية. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بك السيد محفوظ، والتحية عبرك لكل السادة المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا. بداية دكتور، تبادل قطع العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا وتبادل الطرد الدبلوماسي بين إثيوبيا ومصر، إلى أي حد يمكن اعتباره بداية لتداعيات حرب تيغراي على دول المنطقة؟ و

0: من جهة أبيه ينتمي إلى قومية الأرومو، ومن جهة والدته ينتمي إلى الأمهرة، فبالتالي ليس لديه ثقلا كالمجموعات الإثنية الأخرى. كل هذه المعادلات جعلته يحاول أن يأتي بنموذج مختلف تماما، مستلهما التجارب الماضية، سواء كانت تجربة الإمبراطورية الأثيوبية أو نظام الجنرال مانجستو. فبالتالي كل هذه العوامل غيرت من المسارات وكذلك التوجهات التي اتبعها أبي أحمد في الأيام الأولى، الأمر الذي جعله يراهن كثيرا في المجيء بنظام مركزي عن طريق حزب الازدهار الذي مؤخرا حصد الأصوات الأكبر في الانتخابات التشريعية، الأمر الذي جعله يدعو لحوار أثيوبي أثيوبي، مما جعله يتحدث بشكل مباشر في ضرورة إلقاء فكرة الفيدرالية الإثنية.
1: طيب

0: تعبير، هل تجعله يمضي قدما في الحرب أم يبحث عن فرص تسوية من خلال إشراك أوسع لمختلف الأطراف؟
1: المقاربة معقدة، فإذا أبي أحمد حاول أن يمضي في الحرب دون أن يحمل الأطراف والبعد الخارجي المسؤولية عن هذه الحرب، أنا في تقديري سيكون خاسر، باعتبار أن هنالك أطراف كثيرة تتلتف حول جبهة التحرير التجاري. لذا نجد بأن أبي أحمد يحاول أن يدخل البعد الخارجي، وكل هذه الإشكالية هي التي جعلت أبي أحمد أن يصدر المشكلة الداخلية، وهي مشكلة حقيقية لديها أبعادها وتداعياتها، أن يصدرها إلى الخارج لمحاولة كسب شرعية والتفاف أكثر من قبل الشعب الأثيوبي، باعتبار أن مشروع سد النهضة على سبيل المثال هو مشروع دعمه الشعب الأثيوبي من خلال الدعم والتمويل وكذلك المساندة المطلقة للحكومة التي نفذته، باعتبار أنه مشروع قديم، فتنفيذه من قبل أبي أحمد جعله يجد الكثير من التأييد والدعم من قبل شرائح واسعة، فبالتالي هذا ما يفسر الاهتمام الأثيوبي بتصدير المشكلة الداخلية إلى الخارج، باعتبار أنها مشكلة داخلية، لكن الأطراف الخارجية هي التي عززت ودفعت هذه الحرب للاندلاع مجددا، وهذا أنا في تقديري لن يحقق الكثير من المكاسب بالرغم من أن الرهانات عليه كثيرة. فبالتالي نحن لا يمكن أن نتكهن بمسارات الحرب في وقتنا الراهن، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تتكشف المسارات، وكذلك انخراط أكبر عدد ممكن من الفصائل، وكذلك دعم هذه المجموعات المسلحة ضد أبي أحمد، أم سينتصر أبي أحمد نتيجة للدعم الخارجي من خلال الشراكات وكذلك الأطراف التي ظلت تدعمه منذ وصوله إلى السلطة.
0: الباحث المتخصص في الدراسات الإفريقية الدكتور محمد تورشين، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا، تحياتي.
2: ميديا لكل الأجيال، لغتان أفق المشترك.

0: عمرو دياب عبر ميديان في صباحي الأخبار. صباحكم سعيد مستمعين الكرام. نال إعجاب عبد الرحيم خلف الميكروفون. مستمعين الكرام، إلى إيكولوجيا اللحظة، نحو 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية تنتج سنويا حول العالم، نصفها تقريبا مخصص للاستخدام مرة واحدة قبل أن يتحول إلى نفايات، وتتحمل المدن الجزء الأكبر من هذه الأزمة. المزيد في فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: البلاستيك الحضري معركة تتجاوز حدود المدن. 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية، هذا تقريبا ما ينتجه العالم كل عام، والأخطر أن نحو نصف هذه الكمية صمم أصلا للاستخدام مرة واحدة فقط. قنينات، أكياس، أغلفة غذائية ومصاصات بلاستيكية، ثم إلى سلة النفايات. لكن أين تنتهي هذه النفايات؟ وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يأتي نحو 75% من النفايات البلاستيكية من مجاري النفايات الصلبة الحضرية، أي أن المدن حيث يتركز السكان والاستهلاك والنشاط الاقتصادي أصبحت في قلب أزمة التلوث البلاستيكي. المشكلة لا تتوقف عند حجم النفايات، فمعظم أنواع البلاستيك لا تتحلل بشكل كامل، وإنما تتفتت إلى جزيئات أصغر فأصغر، من بينها الميكروبلاستيك الذي يمكن أن يصل إلى البيئة والمياه والغذاء، بل وقد يدخل جسم الإنسان عبر الاستنشاق أو الابتلاع. وتزداد خطورة الأزمة عندما تصل هذه النفايات إلى الأنهار والبحار والمحيطات، فتؤثر في الحياة البحرية والأنظمة البيئية، وتساهم أيضا في الانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك والتخلص منه. لهذا لم تعد مواجهة البلاستيك مجرد قضية نظافة أو تدبير للنفايات، بل أصبحت جزءا من النقاش العالمي حول الاقتصاد الدائري، أي الانتقال من نموذج ننتج فيه ونستهلك ثم نرمي إلى نموذج يعيد الاستخدام والتدوير ويقلل النفايات من الأصل. وفي مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا لإعداد صك دولي ملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي، لكن الوصول إلى اتفاق عالمي ليس سهلا، خصوصا مع اختلاف المصالح والقدرات بين الدول. وفي النهاية تبدو المدن في مقدمة هذه المعركة.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري
1: في صباح الأخبار وسنوياكم مستمعينا الكرام ونذكركم بأبرز العناوين. غارات إسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين على الأقل في مدينة غزة، والمسؤولون في قطاع الصحة الدفاع المدني يؤكدون وقوع الغارة على مبنى سكني. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 أفراد ومنظمتين خيريتين في فرنسا، وواشنطن تقول إن الشبكة جمعت أكثر من 2 مليون دولار لصالح حركة حماس. أول طائرة تقل إسرائيليين من الإمارات العربية المتحدة تحط الرحلة في تل أبيب، وذلك بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها مؤقتا إلى إسرائيل. مسؤول إماراتي يعتبر واقعة فلاي دبي عملا إرهابيا خطيرا. مجموعة السبعة تتفق على ضخ 100 مليون برميل من النفط والديزل في الأسواق، والخطوة تبدأ فورا وتمتد على مدى 4 أشهر عبر وكالة الطاقة الدولية. تجدد المعارك في اليمن وسقوط 80 قتيلا خلال 24 ساعة، ومخاوف أممية من انهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. دول مجلس التعاون الخليجي تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وبقرار مجلس الأمن رقم 2797.

حشرة الدبور الأسيوي إلى ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور ومقاطع فيديو قيل إنها توثق ظهوره في عدد من مناطق شمال المغرب. الموضوع أثار اهتماما واسعا خصوصا لدى المهتمين بالبيئة وتربية النحل في ظل المخاوف من تأثير هذه الحشرة الخطيرة على خلايا النحل والنشاط المرتبط بتربية النحل في المغرب. يدق عدد من المهتمين

0: شهد دائرة حول دور الذكاء الاصطناعي في السينما. النجم العالمي يرى بأن الذكاء الاصطناعي لن ينهي السينما، لأن الناس بحسابه يريدون رؤية أشياء حقيقية. الركن الثقافي لبلال مرميد لنعبر.
1: أهلا بكم. عندما يتحدث النجم توم كروز عن السينما من اللازم الإنصات، وحين يتحدث النجم توم كروز عن تأثير الذكاء الاصطناعي في السينما من الضروري الإنصات أكثر وأكثر، لأنه ببساطة واحد من كبار المشخصين السينمائيين على الصعيد العالمي. توم كروز الذي نادرا ما يطلق تصريحاته يمينا وشمالا، تحدث قبل أيام عن أهمية العنصر البشري في صناعة الأفلام وقوة التجربة السينمائية. قال ما توقعنا جميعا أن يقوله: التجربة التي يعيشها الجمهور داخل دور السينما لا يمكن اختزالها في التكنولوجيا وحدها. نجم توب غان وميسيون امبوسيبل نبه إلى أهمية العمل الذي يقدمه الحرفيون والفنيون خلف الكاميرا، وأساب في الحديث عن تفاصيل تقنيات عدسات التصوير والفارق بين مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة ومتابعتها عبر خدمات البث. لم يهاجم توم كروز الذكاء الاصطناعي، لكنه ركز على ضرورة الحفاظ على الجانب الإنساني في صناعة الأفلام. بحسبه الإقبال الجماهيري على دور السينما خصوصا من الشباب يعكس رغبة المشاهدين في خوض تجربة سينمائية حقيقية. الجمهور يريد ببساطة رؤية أشياء حقيقية. الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، هو قادم وسوف يحدث، بل ويحدث ما دامت أفلام تنجز بالكامل حاليا اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. مع ذلك هناك ثقة بأن الجمهور سيبقى حريصا على رؤية الأشياء الحقيقية على الشاشة. حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما يكبر من عام إلى آخر، أو لنقل من شهر لآخر، متجاوزا حدود المؤثرة البصرية ومراحل ما بعد الإنتاج إلى الكتابة وتصميم الشخصيات وتوليد الصور والأصوات والحركة. مع تطور الأدوات التوليدية أصبح في مقدور صناع أفلام مستقلين تحويل سيناريوهات إلى أعمال مكتملة بموارد أقل، وهو تحول يفتح مسارات جديدة للتجريب ويثير في الوقت نفسه أسئلة حول طبيعة التأليف السينمائي وحقوق العاملين وحدود الدور الذي ينبغي أن تؤديه الآلة داخل العملية الإبداعية. مع كل ما ذكرنا هناك أمل، نعم هناك أمل في أن تكون لجمهور السينما في العالم ردة فعل. ردة الفعل هذه هي التي لخصها توم كروز في أهمية العنصر البشري في صناعة الأفلام وقوة التجربة السينمائية. بحسبه لا شيء يضاهي العنصر البشري أبدا، نعم لا شيء يضاهي العنصر البشري في السينما، على الأقل إلى حدود الساعة. لا أحد يخبر الآن ما يحمله المستقبل القريب في هذا الباب. والسلام إلى الملتقى.

0: المغرب أجواء غائمة شمال خط بوعرفة طنطان وصفية في باقي ربوع المملكة مع احتمال تساقط أمطار نواحي الريف سايس الأطلس المتوسط. درجات الحرارة 27 في الرباط دار البيضاء، 29 في طنجة، 36 في العيون مراكش، 28 في الرشيدية، 30 مرتقبة بفاس والسويرة، 33 في أكادير وبنغرير، 31 في وجدة و39 في أسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مرتقبة في القاهرة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 30 في تونس العاصمة، 34 في نواكشوط، و35 في الجزائر العاصمة. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29، 30 في لاغوس، 32 في داكار مع طقس غائم، و30 في باماكو، بينما تسجل كوناكري 27 درجة. باقي عواصم العالم درجة الحرارة في باريس تصل إلى 23 درجة مرتقبة، 20 في لندن، 28 في روما مع طقس مشمس، 22 في مدريد مع إمكانية حدوث عواصف رعدية، و21 درجة مرتقبة في نيويورك. في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 34 درجة مرتقبة، 27 في بيروت مع أجواء غائمة جزئيا، 40 في مكة المكرمة، 39 في أبوظبي، و26 درجة مرتقبة في دمشق. نرحب واللحظة في الاستوديو بالزميل نور الدين الحوتي من أجل تقديم نشرة السادسة. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين النشرة: إغلاق مئات الثانويات في فرنسا مع تجدد أعمال العنف بين الطلاب وقوى الأمن، والقوى السياسية تتربص في أفق استثمار التطور. انتشار كثيف لحشرة الدبور الشرقي بشمال المملكة ومخاوف بيئية وصحية وأخرى اقتصادية. برنامج الأغذية العالمي يحذر من انهيار كامل وشيك للأمن الغذائي في اليمن بسبب الحرب المستمرة. رياضيا: في البطولة الاحترافية لكرة القدم المغربية ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني ينتهي بالتعادل، وأمل تزنيت يحقق فوزه الأول في البطولة. أهلا بكم. نستهل النشرة من فرنسا، حيث أشعل طلاب مدارس ثانوية النيران خارج مؤسساتهم التعليمية واشتبكوا مع عناصر الشرطة أمس في غياب أي بوادر على انحصار حركة احتجاجية طلابية أدت إلى إغلاق وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة

0: لليسار المتطرف محاولة الغوص عميقا في تاريخ من النضالات القطاعية بما فيها الطلابية التي عرف التاريخ الفرنسي كيف أنها أججت صراعات شاملات قطاعات مختلفة، قطاع التعليم وقطاع طلاب الجامعات وتلاميذ الثانويات لتنتقل إلى باقي قطاعات الحياة العامة.
1: بيير لوي ريمون الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من ليون. وفي العلاقات الفرنسية الإفريقية، حل وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باو أمسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. المتحدث باسم وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أكد أن الزيارة تحمل ثلاثة أبعاد سياسية وإنسانية وصحية، وتمثل مرحلة جديدة في تعبئة فرنسا لدعم السلطات المحلية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الجهات الإنسانية المنخرطة في مواجهة أزمة الإيبولا. بهذه الزيارة التي تتواصل السبت، يكون جون نويل باغو أول وزير خارجية أوروبي يزور جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بدء تفشي وباء الإيبولا بها. واصل النشر مع الشأن المغربي. سياسيا، أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة أمس تجميد عضوية منير ليموري الأمين الإقليمي للحزب بعملة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة في مختلف هياكل الحزب.

0: للقضاء على خلايا النحل، وبالتالي يتأثر إنتاج العسل في هذه المناطق التي تشكل موردا اقتصاديا للفلاحين والمزارعين. كذلك يساهم انقراض النحل وقضاء عليه من طرف هذا الدبور الشرقي في غياب توازن الإيكولوجي في المنطقة، إذ نعرف بأن النحل يشكل اللقاح الطبيعي للعديد من الأشجار المثمرة والنباتات والفواكه، وبالتالي يضعف الإنتاج في هذه المناطق، بل يتسبب كذلك في انقراض العديد من أنواع الأشجار المثمرة التي كانت بالأمس القريب تأخذ لقاحها من خلايا النحل ومن هذا اللقاح الطبيعي. يشكل كذلك الدبور الشرقي تأثيرا على صحة الإنسان، إذ تنتشر خلاياه ومساكنه وأعشاشه قرب المدارس وقرب المساكين، وبالتالي لسعاته تؤثر على صحة المصابين بالحساسية ضد اللسعات. فهذه الظاهرة اليوم تشكل أثرا على الزراعة، على الاقتصاد، على الأمن الغذائي وعلى صحة الإنسان كذلك.
1: مصطفى العيسى الخبير في السياسة البيئية. ومغاربيا، دخل المشهد السياسي في ليبيا مرحلة جديدة من التعقيد أمس مع إعلان مصطفى المجدوب الذي اختارته مجموعة من السياسيين والنشطاء رئيسا لما سمت حكومة موحدة، إعلانه لوصوله إلى العاصمة طرابلس وبدء ممارسة مهامه في خطوة تضع أمام البلاد سلطة جديدة في مواجهة الحكومتين القائمتين في كل من طرابلس وبنغازي. وأعلن المجدوب في كلمة وجهة إلى الليبيين تجميد عمل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، داعيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد إلى تسليم السلطة سلميا حقنا لدماء الليبيين.

المبكرة تفي بكل وعودها، وهدف لمثله هو النتيجة النهائية لنزال عرف الكثير من اللحظات المثيرة خصوصا في الأنفاس الأخيرة. القمة التي جاءت لحساب الجولة الثانية من البطولة المغربية الاحترافية إنوي عرفت بداية قوية للضيوف. المغرب وتطواني سجل مبكرا عبر لاعبه معاد قرمون بعد تخط هجومي بفضل المهارات الفردية التي يتوفر عليها فريق أمين الكرمة، خصوصا عبر اللاعب محمد العروش. الهدف الذي جاء في الدقيقة 34

0: مضاداتها. وهكذا فإن انتشار هذه التكنولوجيا سيجعل موازين القوة أقل ارتباطا بالثروة وحدها، ليغدو نجاح واشنطن مرهونا بقدرتها على التكيف السريع لا بمجرد امتلاك السلاح الأحدث. بعد 23 عاما من الوجود الأمريكي غادر آخر الجنود العراق. مجلة المجلة السعودية تؤكد أن البنتاغون بدأ دراسة ما إذا كانت مرحلة ما بعد حرب إيران ينبغي أن تشهد تقليصا للحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وفي الصيف أقر مسؤولون بأن واشنطن تراجع حجم انتشار جيشها، بما في ذلك إمكانية خفض أعداده في قواعد معرضة للخطر سبق أن تعرضت لهجمات إيرانية. وننتقل إلى فورين بوليسي التي تشرح كيف تدخل الفيلق الإفريقي الروسي لأول مرة لإنقاذ السلطة في النيجر. ففي غشت الماضي اقتحم مئات الجنود المتمردين العاصمة نيامي، وبطلب من المجلس العسكري أعاد الفيلق السيطرة له في مشهد بدا فيه الفيلق كحرس إمبراطوري مأجور. هذه الحماية تدفع من الموارد وأبرزها اليورانيوم والذهب. وكانت توغو قد استقبلت العام الماضي نحو 300 عنصر روسي لتكون أول موطئ قدم لموسكو في خليج غينيا. روسيا تستثمر في الغياب تقول فورين بوليسي، فتحالف دول الساحل الذي أسسته مالي وبوركينا فاسو والنيجر لم يقدم للنيجر دعما فعليا وقت الأزمة. ونختم بمجلة تايم أوت المتخصصة في السفر والسياحة، والتي وضعت حي المحيط في الرباط في الرتبة الثانية بعد حي جونغنو في سيول ضمن قائمتها السنوية لأروع 40 حيا في العالم. التصنيف اعتمد على معايير منها جودة المطاعم والمقاهي والحياة الليلية والثقافة والمشاريع المحلية المستقلة وقابلية العيش وروح المجتمع. وكان حي مير سلطان في الدار البيضاء قد احتل المرتبة نفسها عام 2024. إلى اللقاء.
1: نستمر وإياكم مستمعين الكرام المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب.

0: حضور النساء في الحكومات المغربية المتعاقبة تطورا ملحوظا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. فقبل هذه المرحلة ظلت التشكيلات الحكومية التي عرفها المغرب منذ استقلاله في العام 56 خالية من التمثيلية النسائية على المستوى الوزاري، وكان عام 97 محطة مفصلية إذ شهد ولوج المرأة للحكومة لأول مرة في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي، عندما عين الملك والراحل الحسن الثاني 4 نساء في منصب كاتبة الدولة. مسار امتد لقرابة 3 عقود قطعت خلالها المرأة المغربية أشواطا في حضورها داخل الحكومات المتعاقبة. تفاصيل هذا المسار نستعيدها في ركني الزميل إبراهيم الغربي من الأرشيف.
1: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس هذا الأسبوع بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصر الذي تصدر

0: 2015. أما تولي النساء منصب الوزارة وليس كتابة الدولة والوزارة المنتدبة فيعود إلى العام 2007 في حكومة عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، حيث تم تعيين 5 نساء وزيرات: ياسمينة بدو من حزب الاستقلال وزيرة للصحة، نوال المتوكل من التجمع الوطني للأحرار وزيرة للشباب والرياضة، وأمينة بن خضرة من التجمع الوطني للأحرار كذلك وزيرة للطاقة والمعادن والماء والبيئة، الممثلة المسرحية الراحلة ثوريا جبرهان من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وزيرة للثقافة، ونزهة صقلي من حزب التقدم والاشتراكية وزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وإلى لقاء قادم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من صباح الأخبار. كنا سعداء لساعة ونصف من الزمن مع عبد الرحيم الودراسي في صباح الأخبار معكم. تحية طيبة لكم مني عثمان. بعد قليل إيغو فيلاغ في متنف. إلى اللقاء.

0: يولي كثير ما تيضيع الدواء قبل ما يوصلوا للشراج والباستيات ديالو، كثير ما تقابيهم تيوليو غيران، مع العلم انه ما كاين ما سهل من تبدلهم ومن تغيير التويو اللي تقب. دابا ما حد الانسان عنده الوقت قبل ما يتشغل في الجني ومشاكل الصندوق والنقل ومشاكله، حتى هو راح حتى في العنايه بالماتيريال والحديد، الوقايه من العطاب احسن من العلاج ضده من اللي يمشي حتى يوقع.
1: اخبار فلاحيه
0: كثير ما غادي ندويو اخواتي اخواني بالكثره في هاد الايام الجايه على التوجات ديال الارض للزريع وديال الحبوب بالخصوص، وكثير ما غادي ندويو على الخدمه ديال الارض وتهشاشها باش تولي رطبه قبل من الزريع، لكن قليل فاش تندويو على الزريع بلا خدمه ديال الارض، اي ان الزريعه تحط هكذاك على الارض حمراء بلا ما تكون تحطات من قبل ولا تهشات، وهاد التقنيه معروفه بالخصوص في بعض الدول الكبار وبدات كتعرف حتى عندنا في بلادنا، واللي ما تطيحش فيهم الشتاء بزاف ولا بالعكس تطيح فيهم الشتاء رعدات قويه ومجهده، يمكن الا طاحت على ارض مخدومه ورطبه غادي تدي لها التربه الصالحه الفوقانيه ديالها وترجعها شويه بشويه صحراء قاحله عاقره ما عندها خصوبه وما فيها حياه. دول بحال بالخصوص أستراليا والبرازيل وحتى بعض النواحي في الولايات المتحدة ديال أمريكا، وكل عام ملايين ديال الكترات تيتزرعوا زراعات بحال بالخصوص زراعة الحبوب فارينة شعير ذرة قطنيات وغيرهم بهذه الطريقة ديال الزريع بلا خدمة ديال الأرض. لكن كيفاش وشحال وهذا الشيء ما غادي ندوي لكم عليه غدا بحول الله في نفس هذا الوقت. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:47 بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه.

0: énergique sur Média dans quelques minutes, votre journal juste avant la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في النواحي اللي في شمال الخط في كيك طنطان ومغيم شويه ولا غالب فيه الصفاء في جنوب العيون. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شي نشد الشتاء.

0: الدول الغربيه تادله والاطلس المتوسط فاش غادي صوت غربي القوه ديالو معتدله عامه. الرطوبه في الجو مازال غادي تبقى اقل من 45% في جل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليله فاش غادي تبقى معديه شويه 55%. الحراره وسط النهار غادي تنقص بشي درجه ولا جوج في النواحي الجبليه وتبقى هي هي بحال ديال البارح في المناطق الاخرى، ما بين 23 و26 درجه في الريف، ما بين 23 و30 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 26 و35 درجه في ناحيه عبده، ما بين 27 و37 درجه في ناحيه السوس، ما بين 28 و30 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 28 و31 درجه في ناحيه الدكالة، ما بين 28 و32 درجه في ناحيه التافيلات، ما بين 28 و33 درجه في اللوكوس، ما بين 29 و41 درجه في واد الذهب، ما بين 30 و33 درجه في ناحيه الدرعه، ما بين 30 و36 درجه في ناحيه الحوز، 31 و32 درجه في ناحيه سايس، ما بين 31 و33 درجه في الشاويه، ما بين 32 و34 درجه في ناحيه الغرب، ما بين 32 و36 درجه في ناحيه تادله، وما بين 37 و42 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس ما خاصناش نغفلوا على مد الشهيبة في زراعة مطيشة، لأن الظروف ديال الجو بالحرارة ديالو والرطوبة اللي فيه يمكن يشجعوه يتكاثر ويدير خسائر كبيرة في الورق وفي الزراعة كاملة، وينقص لها من العدد ديال النوارات اللي يمكن يلقحوا ويعطيوا الكركوب من بعد. وهذا علاش لازم من المراقبة والاحتياط منه قبل ما يدير المصائب ديالو في الزراعة ويفوت الفوت في المحاربة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, tout de suite c'est votre journal présenté par Nourdine El-Houthi. Sabah al-khair Nourdine.
2: Sabah al-khair Igo, alam bikoum moustamaïna, ilaykoum anawina al-nashara. مجلس النواب الإسباني يرفض تمرير مرسومين حكوميين للتخفيف من أزمة السكن المستفحلة، تعثر يغذي دعوات الإضراب العام ويزيد متاعب حكومة بيدرو سانشيز.

0: هذا الموسم الدراسي. في إثيوبيا تواصل التصعيد بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية الفيدرالية، أزمة خلقت توترا دبلوماسيا بين إثيوبيا وعدد من جيرانها في المنطقة. أهلا بكم، نستهل نشرة من إسبانيا. بها رفض مجلس النواب أمس مرسومين قدمتهما الحكومة لمواجهة أزمة السكن المستفحلة، وذلك في أعقاب تصويت جرى في سياق تعبئة اجتماعية قوية. وفور إعلان نتيجة هذا التصويت، دعا مئات النشطاء والمتظاهرين الذين احتشدوا في محيط البرلمان وسط العاصمة مدريد إلى إضراب عام عاشية مظاهرة مرتقبة يومه السبت في عدد من مدن البلاد. في المتابعة مراسلنا محمد المدن من مدريد.
1: أسقط مجلس النواب الإسباني الجمعة مرسومين ملكيين بشأن السكن دفع بهما ائتلاف الحكومي، وصوتت أحزاب معا من أجل كاتالونيا والحزب الشعبي وفوكس ضد النصين، بينما أيد الحزب القومي الباسكي وتحالف الكناريين المرسوم الأول قبل أن يصوت ضد الثاني. وتدخل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بصورة غير متوقعة قبيل التصويت، داعيا النواب إلى تجاوز الحسابات الحزبية، وقال موجها كلامه إلى الحزب الشعبي وفوكس ومعا من أجل كاتالونيا.
2: Tanto a sus señorías del partido.

0: أن سقوط المرسومين يمثل هزيمة برلمانية، لكنه يكشف أيضا أن أزمة السكن باتت في صميم النقاش السياسي. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
1: نواصل مع شان دولي، حيث اتفق قادة مجموعة السبع أمس في اجتماع عقد عبر تقنية التناظر المرئي على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الغازوال والنفط الخام من الاحتياطات الاستراتيجية في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة في محاولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود إن دول المجموعة بعد الاتفاق لم تستبعد مناقشة إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية. وكشف ماكرون اتفاقا أبرم على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان والآخر واضحا جدا بشأن هذه النقطة. للتعليق على هذه الخطوة وأهميتها نستمع لأنوار القاسم المحلل الاقتصادي من لندن، حاوره يوسف النعماني.
2: في اعتقادي أن على الدول الأوروبية السحب من الاحتياط الاستراتيجي للديزل، هذا ليس أمرا فقط محتملا بل هو طلب من الولايات المتحدة من ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية أن تسحب من احتياطاتها كي تنخفض أسعار الديزل. في بريطانيا هنا تجاوز الجنيهين، يعني تقريبا دولارين وثلث للتر، وهذا طبيعي يضغط على الاقتصاد، يضغط على النمو وأيضا يضغط على التضخم في البلاد. شأن بريطانيا شأن باقي الدول الأوروبية. المشكلة حقيقة أن ما حصل ويحصل الآن في مضيق هرمز الذي تعبر عبره ثلث تقريبا تجارة الطاقة، إضافة إلى باب المندب، أدى إلى ضغوط هائلة حقيقة على الطاقة في أوروبا. أضف إلى ذلك أن أوروبا بعد منع تصدير الغاز والنفط الروسيين التجأت إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة رفعت الأسعار بشكل كبير على أوروبا، هذا أثر على

0: جميع المدارس الحكومية. ويعد هذا الإضراب أحدث حلقة في سلسلة من الاضطرابات الاجتماعية التي تعرفها ليبيا والمتصلة بضعف الخدمات العمومية وتدني الأجور. في المتابعة مراسلون في طرابلس رأفت بالخير.
1: يتواصل إضراب المعلمين في القطاع الحكومي الليبي للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تمسك المعلمين ونقاباتهم بمطالب العدالة في الأجور وصرف كل المستحقات المالية السابقة وتوفير التأمين الصحي لهم. رمضان المقطوف نقيب المعلمين في ليبيا:
2: لنا كم سنة وسنة وسنة نطالب بحقوقنا ومستحقاتنا كالفروقات والتأمين الصحي، ونتكلم عن العدالة الاجتماعية والجدول الموحد. لن نرضى بأي اتفاق، لن نرضى بأي عهود على الورق.
1: إضراب المعلمين يؤثر على أكثر من 1,500,000 تلميذ، وسط دعوات للتصعيد في غياب أي خطوات جادة من السلطات الحكومية لحل هذه الأزمة المتواصلة. عبد الله محمد، صحفي:
3: حقيقة أن الأرقام الرسمية بهذا العام تؤكد أن ملف المعلمين لم يعد يحتمل حلول ترقيعية، لم يعد يحتمل حلول ارتجالية، لم يعد يحتمل طريقة احتواء الأزمة ومجرد النظر إليها بحل آني. المشكلة ليست في غياب الموارد، بل هي في سوء توزيعها.
1: ومع استمرار هذه الأزمة يواجه التلاميذ في القطاع الحكومي خطر عدم استكمال دراستهم هذا العام. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
0: آخر محطات السابعة تقودنا إلى منطقة القرن الإفريقي. المواجهة بين القوة الفيدرالية الإثيوبية ومتمردي إقليم تيغراي تتواصل بأكثر من جبهة، خاصة بالشمال، وسط دعوات إقليمية ودولية إلى إنهاء الاقتصاد والبحث عن حلول سلمية. في غضون ذلك ازداد منسوب التوتر بين أديس أبابا وجيرانها بالمنطقة من أحدث تجليات إعلان مصر دبلوماسيا إثيوبيا في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه ومنحه مولة 48 ساعة لمغادرة البلاد. غادات طرد أديس أبابا دبلوماسيا مصريا، كما قطعت إثيوبيا وإريتريا علاقاتها الدبلوماسية أول أمس عقب تبادل الطرفين الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية. حول دلالات وأبعاد توتر علاقة إثيوبيا مع جيرانها نستمع إلى توضيحات محمد ترشين الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية من باريس، كان ضيفا على المحفوظ والسالك في صباح الأخبار.
4: هو بلا شك هذه الخطوة بمثابة تصعيد خطير، حيث أن أثيوبيا منذ الوهلة الأولى ظلت تتهم هذه الدول الثلاث بأنها هي تقف خلف جبهة تحرير التيغراي، بالرغم نفي هذه الدول بشكل مباشر بأنها لا صلة لها بدعم جبهة تحرير التيغراي. في الاتجاه الآخر أيضا

0: ولكن هذه كرة القدم، نفكروا في الماتش الجاي إن شاء الله.
1: نتيجة التعادل رفع بها اتحاد طنجة رصيده إلى 40 نقاط محتلا للمركز الثاني، فيما أصبح المغرب التطواني يتوفر على نقطتين. هذا وحقق الوافد الجديد اتحاد أمل تزنيت فوزا سيبقى تاريخيا في سجله، تغلب على الفتح الرباطي بهدف دون رد، محققا أول انتصار له في البطولة الاحترافية التي يخوض أول مواسمه بها بعدما نجح في تحقيق الصعود هذا الموسم، يدين بفوزه إلى لاعبه زكريا الصالحي الذي وقع هدف الانتصار في الدقيقة 57. انتصار يقول عنه مدرب الفريق عبد الرحيم شكيليت:
2: كنظن بان فيكتوار ميريتي، كنا جايين وعارفين بان مقابلات تكون صعبه مع خصم اللي هو صعيب في الملعب ديالو، خاصه حتى هما انهزموا في الدوره الاولى متهم في امل تيزنيت، فكنظن بان مباراه كانت تكتيكيه، غلب عليها جانب تكتيكي. حنا الحمد لله قرينا الخصم بالفيزيوناج اللي درنا، كان اللاعبين قد يعني طبقوا على لاتر داكشي اللي قلنا منهم، وحتى الهدف كنا هضرنا عليه في ما بين الشوطين بان هذه الطريقه باش نسجلوا هي الطريقه باش سجلنا الهدف اللي تسجل في الشوط الثاني. هذه 3 بوين اللي هذه تخولينا ان شاء الله باش نزيدوا نخدموا، لان تابعنا عمل كبير، مازال خدنا خدمه كبيره، لان حنا فريق يلا كيعرف القسم الوطني الاول. نتمنى من الله ان نكونوا في المستوى، وهذا الفيكتوار كان يدي جميع الفعاليات ديال الفريق.
1: فوز يمنح اتحاد امل تيزنيت اذا اول 3 نقاط له في البطوله، بينما موني الفتح بالهزيمة الثانية له تواليا في البطولة. أما فريق اتحاد ورقة فوصل من جهة بدايته المثالية، تفوق

0: هدف واحد اللي هو نتأهلوا للكأس إفريقيا، وحنا جايين باش نتصدروا المجموعة ماشي غير نتأهلوا صافي.
1: لقاء المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة أمام نظيره المصري ينطلق بداية من 5 مساء بالتوقيت المغربي. كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، وحديث عن منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث انتهت قمة الجولة 3 أمس من منافسات المجموعة الأولى بين المنتخب الفرنسي ونظيره الإيطالي بالتعادل بهدف لمثله. منتخب فرنسا تمكن من افتتاح التسجيل أولا عبر ميكائيل أوليسي في الدقيقة 55، لكن المنتخب الإيطالي رد في الدقيقة 68 بهدف التعادل عبر أليساندرو باستوني. الدقائق الأخيرة من المواجهة شهدت حالة طرد في صفوف المنتخب الفرنسي بعد طرد المدافع أوباميكانو. رغم النقص العددي حافظ منتخب الدياكا على التعادل حتى صافرة النهاية ليظل في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط. وفي مباراة أخرى عن المجموعة، منتخب بلجيكا حقق فوزا عريضا على منتخب تركيا ب3 أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما بمدينة ليج. المنتخب البلجيكي دخل المباراة بحثا عن استعادة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام منتخب فرنسا. لم يتأخر في افتتاح التسجيل بعدما منحه كيفن دي بروين التقدم في الدقيقة 10. عاد دي بروين في أوائل الشوط الثاني ليوقع الهدف الثاني قبل أن يختتم روميليو لوكاكو الثلاثية البلجيكية في الدقيقة 76. واليوم تتواصل منافسة الجولة الثالثة بالمستوى الأول، حيث المنتخب الإسباني سيواجه منتخب تشيك بحثا عن مواصلة مسلسلة انتصاراته. لقاء يفتقد خلاله منتخب لاروخا لخدمة لاعبي فيران توريس الذي غادر معسكر المنتخب بسبب معاناته من آلام في الكاحل الأيسر. بالمجموعة ذاتها يحل منتخب إنجلترا خصما أو ضيفا على منتخب كرواتيا. نختم برياضة الميكانيكية من المغرب، وحديث عن رالي المغرب أحد محطة بطولة العالم للراليات. المنافسات تتواصل اليوم بإجراء المرحلة الأخيرة بعد إجراء المرحلة الرابعة بالأمس بمدينة زاغورا، مرحلة شهدت تألق السويدي ماتياس إكستروم بعدما أحرز المركز الأول متقدما على الجنوب إفريقي هينك لاتيغان. في الترتيب العام استغل الأمريكي سيث كوينترو نتائج المرحلة لانتزاع صدارة الترتيب متقدما من على زميله لاتيغان، فيما يحتل كارلوس ساينز المركز الثالث. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده بقي فقرة مطانفو لتتواصل رفقة يوغو.
2: ميدي 1 نواكشوت 102.4 داكار 93.8
3: مطانفو يوغو فيلار.
4: Et puis tant qu'on y est sur Média, continuons de parler sport.

0: L'objectif est d'apporter un soutien financier supplémentaire aux sportifs marocains engagés dans la course à la qualification olympique. Hugo.
1: Merci beaucoup Mansef Zamrat pour cette première édition de Sport Matin. On vous retrouve pour la deuxième juste après le journal de 8h30. Restez avec nous, on revient dans un instant sur Média.
2: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: Dans moins d'une minute, votre journal juste après la météo.
4: المغرب أجواء غائمة شمال خط بوعرفة طنطان وصفية في باقي ربوع المملكة مع احتمال تساقط أمطار نواحي الريف سايس الأطلس المتوسط. درجات الحرارة 27 في الرباط دار البيضاء، 29 في طنجة، 36 في العيون مراكش، 28 في الرشيدية، 30 مرتقبة بفاس والسويرة، 33 في أكادير وبنقرير، 31 في وجدة و39 في أسمارة. We'll be right back.

رفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في تونس تشاؤم داخل الأوساط الحقوقية رغم تعديل بعض مقتطعات المرسوم رقم 54 المثير للجدل. إغلاق مئات الثانويات في فرنسا مع تجدد أعمال العنف بين الطلاب المتذمرين وقوى الأمن. في النشرة إضاءة على مواقف الأحزاب السياسية من هذه التطورات وخلفيات هذه المواقف. في اليمن العمليات العسكرية بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين تستعر في عدد من الجبهات. برنامج الأغذية العالمي يحذر من انهيار كامل وشيكي للأمن الغذائي.

0: الشرائية. في جولة ميدانية لنقل نبض الشارع رصدنا شهادات عدد من الفاعلين في القطاع حول تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، فبحسبهم تكلفة المحروقات تمثل النسبة الأكبر من مصاريف الرحلة، ما دفع بهم إلى التعبير عن مخاوفهم والمطالبة برفع قيمة الدعم.
1: هذا المشكل ديال المحروقات راه مشكل ماشي عادي، وحنا نندد هذا الوضع، هذا راه ما غاديش نبقى نقبلوه، لان اليوم الشيفور ما بقاش، الناس غنمشيو للشوماج.
2: السائقين المهنيين يعبروا عن السخط ديالهم على الزيادات الصاروخيه.
1: انا كننزل كورسا ب 7 درهم ونص وكندير مازوت ب 16 درهم، راه الدعم ديال 400 درهم اللي خدينا لا غير، 400 درهم ما كاين حتى المازوت ديال النار اللي كنديروا فيه.
0: تفاعلا مع تخوفات المهنيين ومطالبهم، اعلنت وزاره النقل واللوجستيك انه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للاشخاص والبضائع، مبرزه ان هذا القرار ياتي تبعا لقرار الحكومه القاضي بمواصله صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي للاشخاص والبضائع على ان تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
3: في الشأن السياسي المغربي، وارتباطا بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، يعقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار اليوم بالرباط اجتماعا يخصص لبلورة القرار النهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة في ضوء نتائج المشاورات السياسية. ومن جهته يعقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية اليوم دورة استثنائية لتدارس صيغ التفاعل مع مستجدات الساحة السياسية الوطنية. في العلاقات المغربية الإيطالية، أعلن أمس في روفيغو بشمال إيطاليا عن الإطلاق الرسمي للمنتدى الدائم القانوني والاقتصادي إيطاليا المغرب بمشاركة وفود رسمية ومؤسساتية وخبراء في القانون وأرباب مقاولات من البلدين. رئيسة المنتدى كوثر بدران أكدت خلال حفل إطلاق هذا المشروع المنظم تحت شعار الكفاءة

0: مجالات قائمة.
1: الصغيرة الزكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنارة. من مختصرات الساحة المغاربية، دخل المشهد السياسي في ليبيا مرحلة جديدة من التعقيد اعتبارا من يوم أمس، مع إعلان مصطفى المجدوب الذي اختارته مجموعة من السياسيين والنشطاء رئيسا لما سمته حكومة موحدة، إعلانه وصوله إلى العاصمة طرابلس وبدء ممارسة مهامه. الخطوة تضع أمام البلاد سلطة جديدة في مواجهة الحكومتين القائمة في كل من طرابلس وبنغازي. واصل النشرة من فرنسا، حيث أشرع على طلاب مدارس ثانوية النيران خارج مؤسساتهم التعليمية واشتبكوا مع عناصر الشرطة أمس في غياب أي بوادر على انحصار حركة احتجاجية طلابية أدت إلى إغلاق وتعطيل الدراسة فيما يزيد عن 560 مؤسسة على الأقل. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس الكبرى قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، احتجاجا على طول ساعات الدراسة وتردي ظروفها وقلة الموارد البشرية المؤطرة للعملية التعليمية. القوى السياسية الفرنسية تراقب الاحتجاجات الطلابية من منظور حسابات مختلفة. عن ذلك نتابع توضيحات بيير لويغيمو الأكاديمي والمحلل السياسي، تحدث مليون ليوسف النعماني.
2: هناك على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية نظرية ما يسمى بتراقي مصادر الكفاح، la convergence des luttes، وليس مستبعدا أن نكون قد دخلنا في هذه المرحلة الآن، خاصة أن الأحزاب الفرنسية المتطرفة كان الأمر متعلقا خصوصا طبعا باليسار المتطرف واليمين المتطرف يحاولان إمساك المسألة من زاوية تنظيرهما السياسي التقليدي. بالنسبة لليمين المتطرف العودة إلى استتباب الأمن واليمين التقليدي أيضا، وبالنسبة لليسار المتطرف محاولة الغوص عميقا في تاريخ من النضالات القطاعية بما فيها الطلابية التي عرف التاريخ الفرنسي كيف أنها أججت صراعات شاملات قطاعات مختلفة، قطاع التعليم وقطاع طلاب الجامعات وتلاميذ الثانويات، لتنتقل إلى باقي قطاعات الحياة العامة.
1: بيير لويغيمو الأكاديمي والمحلل السياسي تحدث إلينا من ليون. في العلاقات الفرنسية الإفريقية، حل وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أمس في جمهورية الكونغو الديمقراطية. المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أكد أن الزيارة تحمل ثلاثة أبعاد، سياسية وإنسانية وصحية، وتمثل مرحلة جديدة في تعبئة فرنسا لدعم السلطات المحلية وجميع الجهات الإنسانية المنخرطة في مواجهة أزمة الإيبولا في هذا البلد. بهذه الزيارة التي تتواصل السبت، يكون جون نويل باغو أول وزير خارجية أوروبي يزور جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بدء تفشي وباء الإيبولا بها. أوروبيا أيضا، في إسبانيا رفض مجلس النواب الجمعة مرسومين قدمتهما الحكومة لمواجهة أزمة السكن، وذلك في أعقاب تصويت جرى في سياق تعبئة اجتماعية قوية. وفور إعلان نتيجة هذا التصويت، دعا مئات النشطاء والمتظاهرين الذين احتشدوا في محيط البرلمان وسط مدريد إلى إضراب عام من عشية مظاهرات مرتقبة اليوم في عدد من مدن البلاد. إلى جديد تطورات الوضع بالشرق الأوسط، في اليمن

0: من هذه النشرة ونهتم فيه بنزالات أمس برسم الجولة الثانية من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لربيع الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب تطوان انتهى بلا غالب ولا مغلوب، وأمل تزنيت حقق فوزه الأول في البطولة. التفاصيل معك الحسن جابري.
1: على أرضية ملعب طنجة الكبيرة، القمة بين اتحاد طنجة وضيفي المغرب تطوان جاءت مثيرة ولم تكشف عن كل أسرارها إلا في آخر اللحظات قبل أن تنتهي بالتعادل بهدف لمثله. الفريق الضيف المغرب تطوان كان أول من بلغ الشباك بواسطة معاذ كرمون في الدقيقة 34 قبل أن يرد اتحاد طنجة في شوط المباراة الثاني ويعيد يونس النجاري المباراة إلى التعادل قبل أن يضيع فريق المغرب تطواني ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع كانت كفيلة بمنحه أول ثلاث نقاط له في الموسم. التعادل بدأ غير مرض لمدرب اتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة، تحدث بعد نهاية المباراة.
2: مباراة ما كانتش كما بغينا احنا، تحضيرها كان زوين، حضرنا بيان الماتش ديالنا، درنا شوط اول كاتاستروفيك، ممكن اللاعبين جدد ما يعرفوش القيمة تاع الديربي اللي جاو معنا، لكن اللاعبين اللي قدمهم ولاد الديربي وداروا غلطات. دوزيام ميطون درناها كانت

0: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما.

والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
1: Il est presque 9h et c'est déjà la fin de ce matin info. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Toufik Abdelrahim pour la réalisation. L'actualité revient à présent et elle vous est présentée par Othman Tahiri. Marhaban Othman.
2: Sabah al khair laka igo wa li kulli mustama'ina al kiram. أهلا بكم مستهل هذا الموجز معكم مستمعين الكرام من نيويورك. فيها جددت الإكوادور تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، معتبرة أن الأمر يتعلق بالمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعية.

0: بتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. اتفق قادة مجموعة السبعة أمس على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة في خطوة نشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بأنه لن يفرض حظرا على تصدير الديزل بعد أن كان قد هدد بذلك. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود إن دول المجموعة اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية. تتواصل المعارك وطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن وتحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر في الجانبين. وأفادت السلطات السعودية من جانبها بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مدرسة بمدينة نجران السعودية المحاذية لليمن، ما تسبب في أضرار مادية وذلك في خضم تجدد النزاع اليمني. قال مسؤولون بقطاع الصحة والدفاع المدني في غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 5 فلسطينيين على الأقل في مبنى سكني بمدينة غزة في وقت مبكر من اليوم هذا، وقتل شاب فلسطيني آخر برصاص مستوطنين إسرائيليين هذه المرة في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. نواصل معكم مستمعين. أصابت ضربات روسية اليوم جسر الشمال في العاصمة الأوكرانية كييف بعد يومين من استهداف الجسر الجنوبي بمسيرات روسية، وذلك وفق ما أعلنه رئيس بلدية كييف. وأدى الهجوم إلى أضرار في سطح الطريق وكوابل الحافلات الكهربائية مع إغلاق الجسر أمام حركة المرور. دخل المشهد السياسي في ليبيا مرحلة جديدة من التعقيد مع إعلان مصطفى المجدوب الذي اختارته مجموعة من السياسيين والنشطاء رئيسا لما سمته حكومة موحدة، إعلانه وصوله إلى العاصمة طرابلس وبدء ممارسة مهامه. الخطوة تضع أمام البلاد سلطة جديدة في مواجهة الحكومتين القائمتين في طرابلس وبنغازية. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. من المغرب تجرى اليوم مجموعة من المباريات ضمن منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي، حيث يواجه حسنية أكادير فريق المغرب الفاسي على الساعة 4 عصرا. في الساعة 6 مساء يلتقي الدفاع الحسني الجديدي مع الوداد الرياضي، فيما يواجه النادي المكناسي الكوكب المراكشي في التوقيت ذاته. وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الرجاء الرياضي بنهضة الزمبرة انطلاقا من الساعة 8 مساء. مستمعينا الكرام، على الرأس الساعة نلتقي، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا Tanger 95.3 Nador 99.9
3: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.

صباح الخير وصباح النور واهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكند الاسره. فرحان اني نعاود نتلاقى معكم من جديد. كنتمنى تكونوا كتسمعوا لينا وانتم مرتاحين فرحانين وفي احسن الاحوال ان شاء الله. موعد اخر غندوزوه معكم في ميديا في اجواء خفيفه اللي قريبه منكم وفيها النقاش المعلومه كيف ما العاده واسئله من الحياه اليوميه اللي شي مرات كتخلينا نوقفوا واحد شويه ونشوفوا في بعض التفاصيل من زاويه اللي هي مختلفه. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام. يلا نشوفوا شنو وجدنا في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نهضروا على واحد نوع من العلاقات اللي ممكن تكون مرهقة، خصوصا ملي كنكونوا مضطرين أننا نتعاملوا بشكل مستمر مع أشخاص اللي كيشوفوا ديما الجانب السلبي ديال الأمور. يعني خاص يكون عندنا واحد الفن ديال التعامل مع الأشخاص السلبيين اللي عندهم ديك النظرة السوداوية واللي ديما كيشوفوا النصف الفارغ من الكأس. كيف

باش نتعاملوا مع شخص اللي كيحول كل موضوع المشكله وكل فرصه لسبب باش يتشكى او لا يتوقع الأسوأ، وفين كيسالي التفاهم ديالنا طبيعه هذا الشخص وكتبدا الحاجه الى ان

من هنا ممكن نطرح واحد سؤال أوسع مسامعنا الكرام، شنو نقدروا نديروا باش نحافظوا على الهدوء ديالنا وسط كل هاد التعقيد هذا؟ لأن شي مرات الجواب ما كيكونش في أننا نبدلوا الناس أو لا نبدلوا الظروف، ولكن في أننا نراجعوا الطريقة اللي كنعيشوا وكنفكروا وكنرتبوا بها حياتنا. غنتكلموا على فن البساطة، كيفاش كيخلينا التبسيط نكونوا أكثر راحة في التفكير والعلاقات وحتى في الطريقة ديال العيش. واش فعلا كل ما كثرت الأشياء والاختيارات والالتزامات كتولي حياتنا أكثر تعقيد؟ وشنو ممكن نربحوا ملي يعني كنتعلموا أننا نبسطوا بعض الأمور، سواء في طريقة التفكير ديالنا، في العلاقات ديالنا، أو حتى في الطريقة اللي كنضموا بها حياتنا اليومية. ولكن حتى ملي كنقتنعوا بالفكره ديال البساطه مسامعينا الكرام، كيبقى واحد السؤال عملي، واش فعلا كنقدروا نتخلاو على الاشياء اللي ما بقاتش كتخدمنا في حياتنا وكنلقاو ديما واحد السبب باش نحتفظوا بها؟ وهنا كتبدا حكايه ديال يمكن نحتاجوها شي نهار. يعني علاش كنميلوا اننا نجمعوا شي اشياء ما كنستعملوهاش، من الملابس القديمه، العلب، ولا اغراض اللي كنحتفظوا بها حيت كنقولوا يمكن غنحتاجوها شي نهار؟ شنو اللي كيخلينا نترددوا في اننا نتخلاو على شي حوايج ما بقاتش عندها حتى شي فائدة واضحة؟ واش الأمر مرتبط فقط يعني بالخوف من الاحتياج لها مستقبلا، ولا حتى بالذكريات والقيمة العاطفية، أو للإحساس بأننا كنضيع واحد الحاجة إلا تخلينا عليها؟ وفين كتولي كثرة الاحتفاظ بالأشياء عبء أكثر من أنها تكون فائدة؟ ومستمعينا الكرام، غادي نختموا هذه الحلقه باستضافه الدكتوره اميره بوزلمات، الاخصائيه في التغذيه العلاجيه، باش نناقشوا معها موضوع مخزون الحديد. واش التغذيه كتقدر تحافظ عليه قبل ما يوصل نقص الفقر الدم؟ شنو المقصود بمخزون الحديد؟ شنو الفرق بين نقص المخزون وبين فقر الدم؟ واش التغذيه المتوازنه تقدر فعلا انها تساعد على اننا نحافظوا على مستويات الحديد؟ شنو هي الاغذيه والعادات اللي ممكن تعاون في هذا الجانب هذا؟ وقتاش كيولي الاعتماد على التغذيه بوحدها كافي يعني او لا غير كافي، وكيحتاج الامر اننا ندير واحد التقييم اللي هو تقييم طبي؟ إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من ويكند الأسرة، نبداو بكيفاش غنتعاملوا مع السلبية اللي ممكن نلقاوها عند بعض الناس، ومن بعد غادي نمشيو عند البساطة وكيفاش يمكن أنها تخفف علينا تعقيدات الحياة، ومن بعد نحاولوا نفهموا كذلك كيفاش كنحتفظوا بشي حوايج اللي ما كنستعملوهاش. قبل أكيد ما نختموا رفقة الدكتورة أميرة بوزلمات حول مخزون الحديد ودور التغذية في الحفاظ عليه يعني قبل أنه يوصل إلى فقر الدم. فكنتمنى أنكم دوزوا معنا هذا الصباح وقت سوين ومفيد وممتع دائما ويكند الأسرة على ميديا مستمعينا. إذن كيف ما العادة في ويكند الأسرة مستمعينا الكرام، قبل ما ندخلوا في الموضوع الأول اللي خصصناه الصباح باش نتكلموا فيه على الفن ديال التعامل مع الأشخاص السلبيين اللي عندهم ديك النظرة السوداوية واللي كيشوفوا ديما النصف الفارغ من الكاس، وكيفاش نتعاملوا مع شخص اللي كيحول كل موضوع المشكلة وكل فرصة لسبب باش أنه

الخطمة ديالها، وهذه المرة اختارت مجموعة من الإذاعات واختارت ميدي أن باش تكون هي البوابة ديال هذه العودة للمستمعين ديالها بشكل حصري. والميزة أن ميدي أن هي الإذاعة الوحيدة في المنطقة اللي غادي تبث الأغنية ديال شيرين الجديدة حصريا يعني طيلة هذه الأيام، يعني أنكم غتكونوا مستمعينا الكرام من الأوائل اللي غادي يسمعوا الجديد ديال شيرين، وهنا على ميدي أن. وهذا الصباح في كانت الأسرة مستمعينا الكرام شيرين عبد الوهاب خاين، نسمعها ونرجع لكم، خليكم معنا.

لا صعيبة يكون مضغوط محبط أو لا خايف من المستقبل، وهذا الشيء اللي يقدر يخليه يشوف الأمور بواحد النظرة اللي تكون شوية فيها ديال شوية فيها شوية ديال التشاؤم لفترة معينة. المشكل كيكون ملي كتكون سلبية، ماشي مجرد حالة عابرة ولكن هي طريقة دائمة في التفكير والتعامل مع كل حاجة تقريبا. وهنا كيبدأ السؤال الحقيقي، كيفاش نتعاملوا مع هاد الأشخاص هادو؟ واش خاصنا ديما نصحوا لهم النظرة ديالهم؟ واش نحاولوا نقنعوهم بأن الحياة ماشي بهاد السواد هذا؟ ولا الأفضل أننا نتعلموا كيفاش نحافظوا على الهدوء ديالنا والتوازن ديالنا من غير ما ندخلوا معهم في صراع دائم؟ والشخص السلبي يعني كيشوف الحياة فعلا كيف ما هي، ولا كيشوفها من خلال نظر دياله هو؟ لأن من أكثر الحوايج اللي كتعيينا يعني مع الشخص اللي كيكون متشائم هي أننا شي مرات كنحاولوا نقنعوه بالمنطق، كنجيبوا لي غير 10 ديال الأسباب ولا 20 سبب ولا 100 سبب علاش الأمور ممكن تكون مزيانة، وهو كيعاود يرجع لك بسبب يعني ممكن بشي سبب اخر اللي ممكن يكون ماشي مزيان. كتقول ليه مثلا راه لقيت خدمه جديده، كيقول لك ولكن واش انت عوال تبقى في ديك الخدمه؟ عارف راسك غادي تبقى فيها؟ كتقول ليه غادي نسافر، تقول لك ورد بالك راه السفر فيه المشاكل وعندك يسرقوك وعندك يديروا لك وعندك. كتقول ليه الحمد لله الامور تحسنات، كيجاوبك ولكن مازال ما شفنا والو، او كنلقاو راسنا داخلين في واحد النقاش اللي ما عندوش حتى شي نهايه، لان المشكل ماشي ديما في المعلومه اللي ما وصلتش ليه ولكن في الطريقه ديال التفسير ديالو للاشياء. الشخص اللي كيميل للتشاؤم ممكن يولي عنده تركيز كبير على المخاطر والاخطاء والاحتمالات السلبيه، وبالتالي حتى ملي كتكون قدامه يعني جوانب اللي هي ايجابيه كيقدر هو ما يعطيهاش نفس الاهتمام. وهذا الشيء كيخلينا نفهموا واحد النقطه مهمه، هي ان ماشي كل مره خاصنا نقنعوا الشخص السلبي بان الامور راها زوينه وكل شيء، وهذاك احيانا الافضل هو اننا نفهم

إذا كانت مثلا السلبية ديال الشخص كتحول إهانة ولا تحقير أو إحباط اللي هو متعمد، فيقدر يكون كذلك حتى واحد تخويف مستمر أو التحكم في القرارات ديالنا. فهنا ما بقيناش غير قدام واحد الشخص اللي كيكون متشائم وكيولي من حقنا أننا نحطو حدود اللي تكون واضحة، لأن التعامل الجيد مع الآخرين ما كيعنيش أننا نسمحوا لأي واحد أنه يستهلك الطاقة ديالنا أو لا يقلل من القيمة ديالنا. وربما أهم حاجة هي أننا حتى احنا نسولوا رأسنا، واش مرات ما كنكونوش حتى احنا كذلك سلبيين؟ واش ممكن نكونوا احنا اللي كنشوفوا غير الجانب الخايب في شي موضوع مثلا؟ لان الهدف ماشي هو اننا نصنفوا الناس الاشخاص ايجابيين واشخاص سلبيين، ولكن اننا نفهموا التاثير ديال طريقه التفكير ديالنا علينا وعلى الناس اللي دايرين بينا. والتفاؤل الحقيقي ماشي هو اننا مثلا نقولوا ديما وكل شيء غادي يكون مزيان وكل شيء غادي يكون بخير، والتشاؤم ماشي هو اننا ديما نشوفوا الخطر، النضج هو أننا نقدروا نشوفوا المشكل، نتعرفوا عليه وكذلك نعترفوا به، ولكن ما نعتبروش أن المشكل هو نهاية ديال الطريق، بل يكون كذلك مشكل هو باب اللي غيتفتح لنا باش أننا نقلبوا على الحلول. وفي الحياة غادي نتلاقاو بناس يعني اللي مختلفين، كل واحد كيشوف فرصة يعني بالطريقة ديالو، كل واحد كيشوف الخطر بالطريقة ديالو، كل واحد كيتوقع الأسوأ، وكاين اللي كيحاول يلقى التوازن بيناتهم. وماشي مطلوب أننا نبدلو كل شخص سلبي اللي كنتلاقاه، ولكن مطلوب منا أننا نعرفوا كيفاش نسمعوا بلا ما نتأثروا بداكشي ديالو اللي غيقول لنا، ونتعاطفوا بلا ما نحملوا المشاكل ديال الآخرين كذلك، ونختلفوا في النظرة للحياة بلا ما يتحول الاختلاف إلى صراع أو إلى معركة. والأهم هو أننا ما نخليوش النظرة ديال شي شخص آخر للحياة هي النظارة اللي كنشوفوا بها حتى حنا الحياة ديالنا. ممكن يعني هو يشوف النصف الفارغ من الكأس، ولكن حنا نشوفوا النصف المملوء من الكأس، ولكن كذلك ما كيعنيش أن النصف الآخر من الكأس راه ما كاينش، إذا راه كاين وغنقدروا نشوفوه. والسؤال ديال هذه الفقرة مستمعينا الكرام اللي غادي نخليكم معاه، اللي كنتمنى كذلك كما العادة كل واحد يجاوب عليه بالطريقة ديالو، هو واش سبق لكم تعاملتوا مع شي شخص اللي كيشوف ديما الجانب السلبي من أي حاجة، وكيفاش كتعاملوا معاه؟ واش كتدخلوا معاه في نقاش وكتحاولوا تبدلوا النظرة ديالو، ولا كتسمعوه وكتخليوا كل واحد يشوف الحياة من الزاوية ديالو؟ خليكم معنا مستمعينا الكرام، ما تنساوش مدوا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على فن البساطة، كيفاش كيخلينا التبسيط نكونوا أكثر راحة في التفكير والعلاقات وحتى في الطريقة اللي كنعيشوا بها. هذا هو الموضوع اللي نتكلموا عليه بعد موجز 9:30 مستمعينا الكرام، ودابا نخليكم مع جميل البدوي حبيت.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام, وكيف ما العاده في ويكاند الاسره غادي ندخلوا للفقره الثانيه قبل ما نتكلموا على الموضوع اللي خصنا صباح يعني اللي غنتكلموا فيه على فن البساطه وكيفاش كيخلينا التبسيط اكثر راحه في التفكير والعلاقات حتى في الطريقه ديال العيش ديالنا. هادشي اللي غنتكلموا عليه في هذا الموضوع الثاني في هذه الفقره الثانيه من ويكاند الاسره مستمعينا الكرام, بعد ما نسمعوا لرضوان برحيل واش

رغم هذا الشيء كامل شي مرات كنحسوا ان حياتنا عامره اكثر من ما خصها تكون عامره، وان الراحه ولات محتاجه هي الاخرى الى التخطيط. التليفون عامر بلي زابليكاسيون، تصور رسائل، راس عامر بالافكار والقرارات، والعلاقات حتى هي ممكن تكون عامره بالواجبات يعني والمجاملات وسوء الفهم. وسط هذا الزحام كامل كيبدا الانسان يتساءل واش فعلا خاصنا اكثر باش نكونوا مرتاحين، ولا ربما خاصنا العكس، خاصنا نبسطوا بعض الحوايج. البساطة ماشي المعنى ديالها أننا نعيشوا واحد الحياة اللي تكون ناقصة، وماشي معناها أننا نتخلاو على الطموح أو على الأشياء اللي كنبغيوها. البساطة ممكن تكون اختيار واعي باش ما نعطيوش لكل حاجة نفس المساحة من الوقت ديالنا والاهتمام ديالنا، ونعرفوا شنو اللي مهم وشنو اللي هو أقل أهمية وشنو أصلا ما بقيناش محتاجين ليه. وهذا التبسيط ممكن

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: زالي مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه اللي هو فن البساطة، كيفاش كيخلينا التبسيط نكونوا أكثر راحة في التفكير ديالنا والعلاقات ديالنا وحتى في الطريقة ديال العيش ديالنا. تكلمنا أولا يعني على واش حياتنا فعلا معقدة ولا احنا اللي كنزيدوا أننا نعقدوا. هذا بغا نتكلموا على كيفاش نبسطوا الطريقة ديال العيش ديالنا بلا ما نحسوا أننا كنحيدوا.

على شي حاجة اللي هي صغيرة ممكن تكون عندها قيمة كبيرة. ماشي كل لحظة مشتركة خاصة تكون عندها نتيجة. والبساطة في العلاقات كتحتاج كذلك أننا نتقبل أن الناس مختلفين علينا. ماشي ضروري كل شخص يعني يكون فاهم الحياة بالطريقة ديالنا، وماشي ضروري كل اختلاف يتحول إلى محاولة، لأن الإقناع محاولة لإقناع الآخر شي مرات العلاقة كتكون أكثر راحة من اللي كنحطو يعني على جنب الرغبة ديالنا في أننا نربحو كل نقاش، ونركزو أكثر على أننا نبقى قادرين نهضرو مع بعضياتنا باحترام بشكل يومي. والمهم هو أننا كذلك ما نحولوش البساطة إلى مشروع مرهق جديد في الحياة ديالنا. ما خصناش نعيشو بداك الهاجس ديال خاصني نبسط حياتي أكثر، خاصني نرتب كل شيء، خاصني نحيد كل شيء، لأننا بهذه الطريقة هذه غادي نعقدوا البساطة نفسها. المطلوب ماشي هو الكمال، ولكن شوية ديال الوعي. شنو اللي فعلا محتاجين ليه، شنو اللي ولا زايد، شنو اللي كيستاهل الوقت ديالنا، شنو اللي نقدروا ببساطة نقولوا ليه هاد الحاجة ماشي ضرورية. وأكيد غادي نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا يعني في الفقرة الجاية، لأن نتكلموا على علاش كنميلوا نجمعوا أشياء اللي ما كنستعملوهاش، يعني كنبقاو نخبيوها بزاف. البساطة ماشي هي أننا نعيشوا بأقل ما يمكن، ولكن أننا نعيش بوعي أكثر، نعرف شنو اللي مهم وشنو اللي هو ثانوي، شنو اللي يستاهل الطاقة ديالنا وشنو اللي ما يستاهلش، شنو خاصو نقاش وشنو ممكن أننا ندوزوه وصافي بلا ما نتكلموا عليه، وشنو اللي فعلا كنحتاجوه وشنو اللي غير تعودنا عليه. يمكن ما نقدروش نبسطو كل شيء في الحياة ديالنا، لأن الحياة طبيعة ديالها فيها مسؤوليات، فيها مشاكل، فيها مفاجآت وعلاقات لمعقدة، ولكن نقدروا نبسطوا الطريقة اللي كنتعاملوا بها مع بزاف من هاد الحوايج هادي، بزاف من هاد الأشياء. وممكن في هاد العملية نكتشف

شي نهار. وشنو اللي كيخلينا نترددوا في اننا نتخلاو على شي حوايج اللي ما بقات عندها حتى شي فائده واضحه في الحياه ديالنا؟ هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز العشرة مستمعينا الكرام. اما دابا فغنخليكم مع بلقيس عرفتوه.

0: C'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Mehdi 1.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من نيويورك، حيث جددت الإكوادور تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، معتبرة أن الأمر يتعلق بالمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعية الوحيد للمضي قدما نحو تسوية دائمة. في سياق ذلك جددت دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. اتفق قادة مجموعة السبع على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بأنه لن يفرض حظرا على تصدير الديزل بعد أن كان قد هدد بذلك. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود إن دول المجموعة اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية لما مجموعه 100 مليون برميل يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى 4 أشهر. في الشرق الأوسط تتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن، وتحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعة 24 الماضية وفق مصادر في الجانبين. أجازت المحكمة

مبكر من اليوم هذا، وقتل شاب فلسطيني آخر برصاص مستوطنين إسرائيليين هذه المرة في الضفة الغربية المحتلة. في السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 أفراد ومنظمتين خيريتين مقرهما فرنسا، قالت إنهم جزء من شبكة جمعت أكثر من 2 مليون دولار لصالح حركة حماس. في الشأن السياسي المغربي، وارتباطا بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، يعقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار اليوم بالرباط اجتماعا يخصص لبلورة القرار النهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة في ضوء نتائج المشاورات السياسية. ومن جهته، يعقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية دورة استثنائية لتدارس صياغ التفاعل مع مستجدات الساحة السياسية الوطنية. أعلن أمس في روفيجو شمال إيطاليا عن الإطلاق الرسمي للمنتدى الدائم القانوني والاقتصادي إيطاليا المغرب بمشاركة وفود رسمية ومؤسساتية وخبراء في القانون وأرباب مقاولات من البلدين. رئيسة المنتدى كوثر بدران أكدت خلال حفل إطلاق هذا المشروع المنظم تحت شعار الكفاءات جسر بين إيطاليا والمغرب إن هذه المنصة تروم هيكلة فضاء مستقر للتبادل حول عدة محاور استراتيجية. تجرى اليوم في المغرب مجموعة من المباريات ضمن منافسة البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي، حيث يواجه حسنية تقدير فريق المغرب الفاسي على 4:15. في 6:00 مساء يلتقي الدفاع الحسني الجديدي مع الوداد الرياضي، فيما يواجه النادي المكناسي الكوكب المراكشي في التوقيت ذاته. وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الرجاء الرياضي مع نهضة الزمامرة انطلاقا من 8:00 مساء. بعد فاصل قصير، ويكند الأسرة مع محمد البدوي. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.

الأسرة. دابا وصلنا للجزء الثاني من البرنامج والساعة الثانية. فقبل ما نتكلم على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو علاش كنميلوا أننا نجمعوا الحوايج اللي ما كنستعملوهاش، يعني الحوايج القدام، العلب وأغراض اللي كنحتفظوا بها غير حيت كنقولوا أننا غنقدروا نحتاجوها واحد النهار. هذا هو الموضوع ديالنا في هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام، وغادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا محمد فؤاد حبيبيه.

هاد مثلا هاد البواطه زوينه يمكن ندير فيها شي حاجه فكنخليوها. هاد الخيط هذا ما عارفش واش باقي خدام، هاد الشارجور هذا واش باقي خدام ولا ما خدامش، ولكن خليه قدروا نحتاجوه شي نهار. هاد الجهاز ما بقيناش كنستعملوه ولكن يمكن نحتاجوه شي نهار. وهكذا كل غرض صغير كيولي عنده واحد المبرر باش انه يبقى جزء من هاد السلوك مفهوم، نقدروا نفهموه، لان الانسان ما كيبغيش يرمي واحد الحاجه ومن بعد يندم عليها ملي غيحتاجها، خصوصا اذا كان الغرض مازال صالح للاستعمال، واذا كان من الممكن مثلا انه يكون مفيد في المستقبل. ولكن شي مرات كتولي الفكره ديال اننا يمكن نحتاجوا ديك الحاجه كتكون اقوى من الاحتمال ديال استعمالها الحقيقي. كنحتفظوا بالعشرات والمئات ديال الاشياء فقط لان كاين احتمال استعمالها كيبقى موجود ولو كان هذاك الاحتمال ضعيف. وهنا كاين واحد النوع ديال المفاضله اللي ما كنحسبوهاش دائما، واللي هي الاحتفاظ باي شيء ماشي مجاني تماما، لان الحاجه كتحتاج لواحد البلاصه، كتحتاج لترتيب، وكتحتاج اننا نرجعوا نشوفوها وننظموها من مره. وكل ما زادت هذه الاشياء كل ما ولا الوصول لديك الحاجه اللي فعلا كنستعملوها كيولي اصعب. يعني شي مرات كنحتفظوا بالحاجه باش ما نضيعوهاش، ولكن في الاخير نضيعها وسط عشرات ديال الحاجات الآخرين. والمشكل كذلك هو أننا شي مرات كنربطوا التخلص من شيء بالتبذير. كنقولوا لا ما يمكنش نرمي هاد الحاجة، هادي راه مازال مزيانة، ولكن خاصنا نفرقوا بين أننا نستافدوا من الحاجة وبين مجرد أننا نخليوها عندنا ونحتفظوا بها. إذا كان الغرض مازال صالح ممكن نعطيه لشي شخص اللي يكون محتاج ليه، نتبرعوا به. إذا ما كانت فيه مثلا شي كان فيه شي مشكل نصلحوه، أو لا نلقاو ليه شي استعمال آخر، لأن الاحتفاظ بداك الغرض في الخزانة يعني لسنوات ماشي بالضرورة هو الطريقة الوحيدة باش أننا غنستافدوا منه. وممكن كذلك نسولوا راسنا واحد سؤال بسيط ملي نكونوا محتارين، فإذا ما كانش هاد الشيء عندي أصلا واش كنت غادي نمشي نشريه اليوم؟ إذا كان الجواب لا فهاد الشيء ما كيعنيش بالضرورة أننا خاصنا نرميه، ولكن كيعطينا فرصة نفكروا واش فعلا باقي عنده شي بلاصة في الحياة ديالنا الحالية، واش باقيين محتاجينه أو لا، واش باقيين غادي نحتاجوه أو لا. لا هنا غادي نكونوا جاوبنا على هذا السؤال هذا ديال واش غادي هاد الحاجة دي واش خصنا نخليوها لأننا غادي نقدروا نكونوا باقيين محتاجين لها. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا الهند زيادي وغادي نرجعوا لكم، خليكم معنا.

0: بي ان ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه، اللي هو علاش كنميلوا بزاف اننا نجمعوا ونخبيوا شي حوايج اللي ما بقيناش كنستعملوها، وعلاش كنحتفظوا بشي حاجات اللي غير حيت كنقولوا بلي اننا غادي نحتاجوها شي نهار. فتكلمنا اولا على هذه الكلمه ديال اللي يمكن نحتاجوها شي نهار، هي اللي كتخلينا نحتفظوا بهذه الاشياء، يعني علاش المستقبل كيخلينا نحتفظوا بالماضي. دابا نتكلموا على ملي كتولي الحاجه القديمه اكثر من مجرد حاجه، يعني علاش هاد الذكريات كتخلينا نحتفظوا بهاد الحوايج هادو. كاينين شي اشياء اللي ما كنحتفظوش بها حيت غادي نستعملوها، ولكن حيت كتفكرنا بشي مرحله اولا بشي شخص، يعني شي قميجة لبسناها في شي فترة مهمة، شي هدية من شي شخص عزيز، شي تذكرة ديال السفر اللي مشينا لواحد البلاد مثلا، أو لا شي بلاصة اللي أول مرة غنمشيو ليها وما عودناش رجعنا لها. يعني شي صورة قديمة، دفتر، كتاب، لعبة من طفولة، أو لا حتى شي غرض اللي بسيط ما عندوش قيمة مادية، ولكن ملي كنشوفوه يعني كتطلع لنا معاه واحد الذكرى اللي كتفكرنا فيه. هنا كيولي أننا نتخلاو على ديك الحاجة أصعب، لأن الإنسان ما كيحسش أنه غادي يتخلى غير على ذاك الغرض، ولكن كيحس بطريقة أخرى، يعني

دي جي فانو زينة داودية. رونديفو في ويكاند الأسرة مستمعينا الكرام، رونديفو ديالنا معكم اليوم حتى ال 11 ديال الصباح إن شاء الله. يمكن نتكلموا دابا، نكملوا الموضوع ديالنا على يعني علاش كنبقاو محتفظين بشي حوايج واخا ما كنكونوش يعني محتاجينهم. يمكن لأن الإنسان ما كيحتاج دائما المزيد من المساحة باش أنه يرتاح، شي مرات كيحتاج غير ينقص شوية من الأشياء اللي ولات كتحتل هذه المساحة. هذه الاحتفاظ بالأشياء ماشي عيب، والحنين للماضي ماشي ضعف، والاستعداد للمستقبل ماشي خطأ، ولكن ملي كل حاجة كتولي عندها نفس الإجابة أنني يمكن غنحتاجها واحد النهار، يمكن نوقفوا واحد اللحظة ونسولوا راسنا شحال من حاجة فعلا احتاجيناها بين هذه الأشياء كاملة اللي احتفظنا بها لسنوات. يمكن بعض الحوايج خاصها تبقى لأنها كتفكرنا بشي شخص أو لمرحلة، وبعضها يمكن أننا نعطيه لشي واحد آخر اللي غيستفد منه ويكون حسن، وبعضها يعني ببساطة وصل واحد الوقت باش أننا نقول لها شكرا ولكن ما بقيناش محتاجين لك. وفي الأخير البساطة ماشي هي أنه يكون عندنا يعني القليل، ولكن أنه يكون عندنا داكشي اللي كنحتاجوه وكنختاروه بوعي، بدل من أننا نبقاو محاطين بأشياء وما عارفينش علاش باقيين محتفظين بها. ودابا نخليكم مع السؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام، اللي هو أشنو هي أكثر حاجة عندكم في الدار خلينا عندكم من هذه سنين وما كتستعملوهاش، ولكن كل مرة كتقولوا خليها يمكن غادي نحتاجوها واحد النهار. واش سبق ليكم ندمتوا على شي حاجة كذلك اللي تخليتوا عليها، ولا لحتوها في صنقة ولا عطيتوها لشي حد وندمتوا عليها؟ هذا هو السؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام. كنتمنى كما العادة كل واحد يلقى جواب خاص به لهذا السؤال هذا. وما تنساوش من دابا شوية غادي تكون معنا الدكتورة أميرة بوزلمات الأخصائية في التغذية العلاجية باش تكلم لنا على مخزون الحديد. واش التغذية كتقدر تحافظ عليه

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
2: ميديا ياوندي 96.2 باماكو 100.3.
3: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية، هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
4: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من 2:00 على ميديا.
5: Vous êtes sur Média, la synthèse de 10h30.

0: اهلا بك دكتوره اميره، وفرحانين بزاف انك تكوني معنا اليوم، لان غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مؤخرا دار شويه واحد الضجه كبيره، ولكن من ناحيه ديال التغذيه. يعني واش التغذيه كتقدر تحافظ يعني على المخزون ديال الحديد قبل ما يوصل النقص لفقر الدم؟ اول حاجه غادي نبداو بها، يعني كنسمعوا بزاف على الحديد وعلى فقر الدم، ولكن ماشي بالضروره يكون نقص الحديد يعني كيوصل مباشره لفقر الدم من الناحيه الغذائيه والصحيه. فشنو خصنا نعرفوا على المخزون ديال الحديد، وشنو العلاقة بين التغذية ومخزون الحديد؟ هادشي اللي بغينا نفهمو اليوم، أو الهيموغلوبين وكاع ديك الحوايج اللي كيكونوا عندهم علاقة بالموضوع.
1: اوكي، دونك المخزون ديال الحديد اللي كنعرفوها بحال لا فيغيتي في فرونسي، هو هي الكميه ديال الحديد اللي كيخزن الجسم ديالنا، وكتكون ضروريه حيت الجسم كيستعملها باش كيقدر يفرز الهيموغلوبين. والهيموغلوبين هي اللي كتكلف هي اللي كتوصل الاكسجين في الدم. دونك ضروريه. كاين الناس كيكون عندهم نقص في الخزان ديال الحديد في الفيغيتين، بالحق ما كيكونش عندهم فقر الدم، حيت باش كيكون فقر الدم خصو يكون طايح الخزان ديال الحديد، وتكون طيح حتى الهيموغلوبين بجوج بهم.
0: نعم، يعني هادشي اللي كيخلي يبان انه راه كاين
1: فقر الدم. باش كاين فقر الدم، كاين الناس في الاول كيهبط لهم الخزان ديال الحديد، بحق الهيموغلوبين كتبقى في واحد الكميه عاديه في الجسم، دونك الانسان ما كيكونش عنده فقر الدم. فقر الدم كتعتبر من الانسان كيكون عنده الفيغيتين ناقصه 15 والهيموغلوبين ناقصه 12. نعم. هي فوقاش كنقدروا نحددوا، زعما نقدروا نعرفوا لك كاين فقر الدم، زعما الانيمي بحال هكا.
0: نعم. نعم، يعني دابا نتكلموا على النظام الغذائي. واش النظام الغذائي بوحدو يعني يقدر ينقص المخزون ديال الحديد؟ لانه كاين اشخاص اللي كياكلوا بشكل عادي ولكن واخا هكا كيكون عندهم يعني النقص في الحديد. واش ممكن تكون المشكله ان مرتبطه بعدم كفايه الحديد في النظام الغذائي اللي عندنا؟
1: يقدر يكون الانسان ما كياخذش في التغذيه ديالو أطعمة اللي كيكون كتكون غنية في الحديد، بحال الدجاج، اللحم، الحوت، البيض، سورتو اللي كيكون الحديد الحيواني حيت كيكون مهم. مهم. وقدر يكون تا عنده علاقة مع التهاب في الجهاز الهضمي، قدر يكون عنده علاقة مع شي نزيف أو لا شي التهاب في شي التهاب مزمن.

0: زادوا طلعوا كما كانت قلتي لي قبيله 15 ولات دابا 30 وبالنسبه للهيموغلوبين حتى هي ولات 12 ولات 20 نعم. شنو ممكن تقولي لنا على هذه الدراسه هذه؟ لان بزاف الناس كي مع حاليا كلشي كيهضر عليها وما قرناش نشرحوها اكثر.
1: هذه الدراسه كتاكد على سورتو على هذا على الدور ديال الحديد في الجسم ديالنا, حيت الحديد مهم جدا وكاين بزاف الناس كيعانيوا من فقر الدم ونقص الحديد وكيحسوا بالتعب بالخمول بهذا بزاف المشاكل اللي كيكونوا معلقين بهذا الخزان ديال الحديد والهيموغلوبين. دونك هذا الشيء كياكدنا بان خصنا نركزوا على التغذيه. التغذيه تكون تكون تكون عباره زعما نكونوا كنبازيو التغذيه ديالنا على على هذا على الاكلات اللي كيكون فيها غنيه هذا بالحديد, ناكلوها بين جوج حتى ثلاث مرات في الاسبوع. ونرفقوها بهذا بالخضر والفواكه اللي كتكون غنيه بفيتامين سي باش نقدروا نستافدوا من هذا من الحديد. ونركزوا ايضا على الناس اللي كيكون فيهم فقر الدم يتبعوا التحاليل ديالهم باش يشوفوا النسبه ديال الفيريتين والهيموغلوبين ويتبعوا التريتمون, حيتاش حيتاش المكملات الغذائيه راه كيساعدوا بزاف, ماشي حيتاش ماشي غير التغذيه بوحده. ملي كنكونوا عندنا فقر الدم خصنا نتبعوا التريتمون ديال الانيمي ومن بعد عاد كنساعدوا
0: نساعدوا بالتغذية. وقلتي حتى بالمكملات الغذائية, قبل ما نتكلموا على المكملات الغذائية وكاين بعض الناس اللي مثلا كيتبعوا واحد النظام واحد الحمية معينة بحال داك النظام الغذائي اللي كيكون نباتي, هادو كيفاش يقدروا يغطيوا ديك الحاجة ديالهم للحديد باش الجسم ديالهم يستافد منه؟
1: داكوغ, الناس اللي كيتبعوا واحد النظام غذائي نباتي لما كياخذوش المصادر ديال الحديد اللي كيكون مصدر حيواني كيخصهم ياخذوا هذا المكملات الغذائية حيتاش ما كافياش. نحال قلنا قبل هذا الحديد اللي كيكون مصدر نباتي الجسم ديالنا ما كيقدرش ما عندوش واحد امتصاص مزيان. على ديك الشيء الناس اللي كيكونوا كيتبعوا هاد الحميه كيخصهم ياخذوا
0: تسولي ضروري المكملات الغذائيه. انا غنمشيو شويه للجانب العلمي, يعني واش كل نقص في الحديد كيتصلح بالتغذيه؟ وغادي نستغل الوجود ديالك معنا دكتور, يعني الى بين التحاليل ان مثلا المخزون ديال الحديد منخفض, واش تغيير النظام الغذائي بوحدو غيكون كافي دائما انه نصلحوا هذا المشكل؟
1: اذا كان الخزان ديال الحديد هابط بالحق الهيموغلوبين عاديه بالتغذيه كافيه. حق ملي كتكون الفيريتين هي الخزان ديال الحديد والهيموغلوبين طايحين بجوج بهم, ديك الساعه خصنا نساعدوا بالتغذيه وبالمكملات الغذائيه ماشي غير التغذيه بوحدها. على حسب لي زاناليز,
0: يعني المكملات الغذائيه غالبا محتاجهم الشخص باش انه يكون عنده نقولوا الحاجه ديالو ديال الحديد. شنو الخطا اللي ممكن يديروا شخص ويعني ولا بعض الناس ملي كياخذوا هذه المكملات الغذائيه ديال الحديد؟ لان ماشي يمكن ماشي اي واحد غيجي يقول لك خذ هذه المكملات الغذائيه ديال الحديد غتاخذ.
1: فهاد الحاله المكملات الغذائيه خصنا ناخذهم باستشاره طبيه. مهم جدا, حيت هو اللي الطبيب هو اللي غيحددنا الجرعه وتا المده ديال العلاج ديالنا. ما نقدروش ناخذوا اي مكمل غذائي بهذا بسهوله, حيت في الاخر يقدر يكون هذا الخزان ديال الحديد يطلع اكثر من القياس ويسبب لنا في مشاكل أو لا يقدر حتى الانسان. كاين بزاف الناس كياخذوا هاد المكملات الغذائيه وما كيشوفوا حتى شي رده فعل الجسم ديالو, ما كيكونش تغيير, حيت بزاف المره ما كتكون الجرعه ماشي هي المناسبه لهذا الشخص وحتى المده ديال التريتمون حتى هي ما كتكونش المناسبه. دونك من الاحسن نتشروا مع اخصائي التغذيه ولا الطبيب باش نقدروا نعرفوا بالضبط شحال خصنا ناخذوا هاد لي كومبليمون هاد المكملات الغذائيه.
0: نعم, الا بغينا نحافظوا على الخزان ديال الحديد ديالنا ولا المخزون ديال الحديد من خلال المائده, من خلال الطبله ديالنا اللي غادي تحط فيها الماكله, فشنو هي القاعده البسيطه اللي نقدروا نتبعوها؟ يعني الا طلبنا منك اليوم دكتوره واحد النصيحه عمليه اللي يقدر يطبقها اي واحد في الدار ديالو باش انه يحافظ على المخزون ديال الحديد في الجسم ديالو.
1: اول حاجه ركزوا على الماكله اللي كتكون غنيه في الحديد, اللي هي سورتو المصادر ديال الحديد الحيواني اللي كتكون اللحم, البيض, الحوت, الكبده, الطيحان. ناخذوا هاد الحد ماكولات في جوج ثلاثه مرات في الاسبوع.

0: كندخلوا للجسم ديالنا، ولكن حتى بالنوعيه ديال المصادر ديالو كما قلتي، سواء الحيوانيه او النباتيه، والطريقه اللي كنركبوا بها الوجبات، والكيفيه ديال امتصاص الحديد الاستفاده منه، لان صراحه استفدت منك بزاف اليوم. بغيت نقول لك بزاف شكرا دكتوره اميره بوزومات، اخصائيه في التغذيه العلاجيه. اكيد نتلاقاو معك في عدد اخر ان شاء الله ومواضيع اخرى.
1: اكيد.
0: شكرا، شكرا بزاف دكتوره.
1: شكرا.
0: الى اللقاء. مستمعينا الكرام، هكا غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد.

الجديد ديالها اللي هو خاين كلمات ولحن جديدين. اخترت ميديا ان باش تكون الاذاعه الوحيده في المنطقه ديالنا اللي غادي تقدم هذه الاغنيه, والا كانت هذه اول مره غادي تسمعوها مستمعينا الكرام فانتم فعلا من الاوائل اللي غادي تكتشفوا معنا على ميديا الاغنيه ديال شيرين عبد الوهاب خاين. خليكم معها, نتلاقاو غدا ان شاء الله مع 9 الصباح. الى اللقاء.

0: من 11 صباحا على مديع.
1: أنتم في الاستماع لمديع عناوين المنتصف.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين، إليكم أبرز عناوين المنتصف ليومه السبت 3 أكتوبر. جرعة دعم إضافية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب على إثر استمرار ارتفاع أسعار المحروقات. الحكومة ترفع قيمة الدعم الاستثنائي لمهني النقل على أن يبدأ صرف الدفعة الجديدة الأسبوع المقبل. ليبيا إلى مزيد من الانقسام بعد سنوات من التطاحن بين حكومتي الشرق والغرب. حكومة ثالثة تبرز في المشهد برئاسة مصطفى المجدوب أعلن تجميد مجلسي النواب والأعلى للدولة، وطالب دبيبة وحماد بتخلي سلمي عن السلطة. من البرلمان إلى الشارع، أزمة السكن تهز إسبانيا بعد إسقاط مرسومي الحكومة، ومسيرة اليوم تتوسع في أكثر من 50 مدينة وسط دعوات إلى إضراب عام. موسم جني الزيتون تحت النار في الضفة الغربية المحتلة، المستوطنون يهاجمون المزارعين بحماية قوات الاحتلال، والاعتداءات تمتد إلى المنازل والأراضي وسط تصعيد ميداني متواصل. اليمن، انفجارات تهز العاصمة مع تحليق مكثف للطيران بسمائها، عشرات القتلى في معارك دامية في تعز، بينما الأمم المتحدة تحذر من انهيار الأمن الغذائي. في صفحة الرياضية للمنطقة

0: في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وضيفنا فيه الأستاذ طاهر الطويل الكاتب والصحفي والناقد المسرحي. أستاذ طاهر، أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
1: وأنا أيضا سعيد بالاستضافة من طرفك الأستاذة اعتماد وبالمشاركة في هذا البرنامج.
2: شكرا لك أستاذ طاهر، أنت من الأسماء التي زاوجت بين الأدب والصحافة.

0: والعربية أيضا طبعه كتاب أستاذ
1: صحيح صحيح
0: من طه حسين والعقاد إلى عبد الجبار صحيمي وعبد الكريم غلاب وغيرهم
1: غلاب والمهدي الودغيري وفي يعني بركات في جريدة بيان اليوم والعديد من الأسماء وكما قلت صديقنا محمد بشكار الآن في المسؤول على الملحق الثقافي والصفحة الثقافية لجريدة العالم وغيرهم من الأسماء التي يعني اشتغلت في المجال وأيضا الشاعر حسن نجمي وغيرهم من الأسماء الذين برزوا يعني ككتاب وأدباء في الصحافة وصار لهم شأن في هذا المجال.
0: نعم، وباكورة أعمالك في الأدب وربما جمعت بين الاثنين كانت لسان الحال أستاذ طاهر طويل، وقد صدرت عن سلسلة الشراع نهاية التسعينيات تقريبا.
1: بالضبط.
0: عندما نتحدث عن شراع نتحدث عن الراحل سي خالد مسبال. صحيح.
1: نعم بالفعل لكل كتاب قصة كما يقال، وقصة هذا الكتاب هو أنه كان في البداية عمودا أنشره في جريدة الميثاق الوطني بأسلوب ساخر كل يوم جمعة، وكان يحمل اسما طريفا ولطيفا لأن الجمعة مرتبطة في ثقافتنا الشعبية بالكسكس، فالأمر يتعلق بالتكسكيسة، أطلقت عليه تكسكيسة في أسلوب ساخر. كنت أطرح فيه العديد من القضايا المجتمعية والمعيشية بقالم ساخر وبأسلوب طريف كل جمعة، كان هذا العمود يعني ينشر فيه. وبالتالي فشاءت الصدف أنني التقيت مرة بعميدنا وأستاذنا رحمه الله خالد مشبال، اقترح علي أن أنشر الكتاب ضمن السلسلة الشهرية التي كانت تنشر وتصدر بانتظام على رأس كل شهر سلسلة شراع، فنشر الكتاب وطلب مني قبل النشر أن يعني أتواصل مع كاتب له جدارته في هذا المجال ليقوم بتقديم الكتاب، فتواصلت مع صديقي والمبدع الكبير الدكتور عبد الكريم برشيد الذي قام بإنجاز مقدمة لهذا الكتاب، والجميل في هذه التجربة أنها كانت تقرب الكتاب من الجمهور الواسع
0: بثمن متناول
1: بخس بسيط يعني 10 دراهم، وبالتالي فكان يعني يباع

0: كتاب كما هو الشأن بالنسبة لنادي الأسرة الذي كان يتبع لي مسرح محمد الخامس في الرباط، نظم لي حفلا لتوقيع الكتاب، وكانت مناسبة للتعريف بهذه التجربة الجديدة وللتواصل مع القراء ومع المهتمين. أيضا وصلتني أصداء من العديد من بقاع المغرب، مدن وقرى وغير ذلك، الذين قرأوا الكتاب. وللمصادفة وأنه كان لي قبل سنتين لقاء في مدينة الدار البيضاء، وجاء أحد الإخوة ربما طالب، كان طالبا في تلك الفترة، ويحمل نسخة من كتاب لسان الحال، قرأ يعني اقتناها في سوق شعبي يباع فيه الكتب في مدينة الدار البيضاء. وبالتالي فهذه السلسلة يعني الكثير من بيوت المثقفين والنقاد وعموم المتلقين والطلبة وغير ذلك يحتفظون بهذه السلسلة. لا ننسى أيضا أنها لم تكن السلسلة الوحيدة، كانت هناك سلسلة زمان، منشورة زمان، التي حاولت أن تنافس هذه التجربة، وسلسلة أخرى ثالثة في هذا الإطار. وللأسف الشديد أن هذه التجارب لم تستمر للأسف الشديد، والحال أننا ينبغي أن مثل هذه المشاريع
1: نشجعها
0: وتقوم به المؤسسات المعنية، لأن الأمر يتعلق باستثمار مادي، والاستثمار في الثقافة هو أساسي لمجتمعنا، أساسي للمواطن المغربي، أساسي لتحقيق هذه التنمية المتوازنة التي نطمح إليها.
1: نعم.
0: لأن لا تنمية بدون تنمية فكرية، تنمية ثقافية.
1: وأعتقد أستاذ طاهر أن الثقافة مدينة في الحقيقة لكثير من المبادرات الفردية والذاتية. الملاحظ في أعمالك أنها جاءت في مجالات مختلفة.

0: وخارج الوطن.
1: طبعا نعتز بها ونفتخر بها، وينبغي أيضا أن نعرف الأجيال الجديدة عليها. أستاذ طاهر طويل، في اشتغالاتك أيضا اشتغلت على جانب من الفنون التشكيلية، وآخر إصداراتك بلاغة الفراغ في الفنون التشكيلية. أسألك هنا انطلاقا من اشتغالك على هذا العمل أستاذ طاهر طويل، كيف أصبح الفراغ هذا المفهوم المتأرجح بين الفلسفة والفيزياء كما جاء في الكتاب مكونا رئيسيا في الكثير من الأعمال الإبداعية؟
0: فعلا هذا المفهوم هو مفهوم قديم جديد، يعني منذ

0: جامعا ومكتبة كذلك.
1: نعم، ولهذا الكتاب أيضا قصته. قصة هذا الكتاب حول مكتبة القرويين، هو في البداية كان موضوع محاضرة طلب مني معهد الشارقة للتراث أن أقدمها في إطار سلسلة محاضرات عن أبرز المكتبات في العالم الإسلامي. كلف نقاد وباحثون لإنجاز محاضرات حول العديد من المكتبات، سواء تعلق الأمر في مصر، في بغداد، في تركيا، وفي غيرها من البلدان الإسلامية. جاء الدور لمكتبة القرويين، فاقترح علي أن أنجز محاضرة في هذا المجال، وبالفعل أنجزت محاضرة وقدمتها في الشارقة في فضاء تراثي تقليدي في كورنيش الشارقة، ولقيت يعني استحسازا وقبولا من الذين حضروا من نخبة المثقفين والمبدعين والإعلاميين في الموجودين في الشارقة. وكما نعلم هي الشارقة هي عاصمة ثقافية عربية مهمة، ولديها اهتمام كبير بالثقافة وبالفكر وبالإبداع. بعد ذلك فكرت في أن أطور تلك المحاضرة وأن أتوسع فيها سواء على المستوى النظري أو على المستوى الميداني، وبالتالي اتجهت إلى مكتبة القرويين، ويعني أوجه الشكر لإدارة مكتبة القرويين وللعاملين فيها جميعا لكونهم يفتحون الباب للباحثين وللراغبين في التعرف على هذه المكتبة الزاخرة، المعلمة المتميزة، لكون الأمر لا يتعلق فقط بكتب معروضة، ولكن أيضا بوثائق ومخطوطات لها قيمتها ولها ندرتها. مثلا هناك أرجوزة شعرية لابن طفيل حول الطب، هناك نسخ نادرة من القرآن الكريم وغيرها من الكتب النادرة، هناك يعني تقنيات للمحافظة على المخطوط في القرويين، أيضا فهرسة المخطوط وغير ذلك.
0: في الكتاب هناك مجموعة من الاستنتاجات التي توصلت إليها، وأدعو متابعينا إلى قراءة هذا الكتاب لأنه فعلا

علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة

في اتجاه مدينة سكيكدا. ما العمل؟ التاسعة صباحا من الأربعاء 21 نوفمبر 2007، اجتماع مهم يعقده المدير المركزي مع رؤساء ومسؤولي بعض الأقسام التابعة له في المحطة النووية غورفيتش، جميعهم حول الطاولة وملفاتهم بين أيديهم إلا المهندسة أنلور إرفوا، وليس من عاداتها ذلك وهي المنضبطة في مهامها ومواعيدها المهنية. أثار الأمر استغراب الجميع، خاصة وأنه من المرتقب أن تلقي عرضا استراتيجيا خلال هذا الاجتماع. اتصلت الكتابة الخاصة للمدير المركزي مرتين أو ثلاث مرات بالمهندسة أنلور، ثم ألحت في الاتصال زميلتها وصديقتها فلورنس، وتركت العديد من الرسائل في العلبة الصوتية لهاتفيها المحمول والمنزلي، ولا مجيب. مرت الساعة والساعتان والثلاث ساعات، لا مجيب. اشتد القلق بالزملاء والأصدقاء.

وكلت القضية للفرقة القضائية لإدارة تولوز التي استخدمت لأول مرة في تاريخ الأمن الفرنسي شاحنة بث وتسجيل فيديو. فلا يدخل إلى مسرح الجريمة إلا الشرطة العلمية والتقنية، فيما يكتفي المحققون بما تنقله لهم المعدات من بث مباشر وتسجيلات لاحقة. ومن أهم ما رصدته هذه الكاميرات عدا العنف الشديد الذي تعرضت له الضحية، غياب المفاتيح من قفل الباب بالداخل ومن فوق الطاولة الموضوعة قرب الباب. ثم هناك قطعة منديل ورقي في مقبس الهاتف المنزلي، ما يمنع الحرارة عن الهاتف. وضع المحققون أمامهم لأول وهلة ثلاثة سيناريوهات: جريمة مرتبطة بعمل الضحية المحطة النووية، أو جريمة مرتبطة بالسرقة خاصة مع غياب حاسوب الضحية وبطاقتها البنكية وهاتفيها المحمول والثابت معا، أو جريمة علائقية بمعنى أن الضحية تعرف الجاني بما أن الباب لم يكن مكسورا ولا النوافذ كانت مهشمة. كل الفرضيات مفتوحة.

في اليوم الموالي لاكتشاف جثة أنلور ولجت صديقتها وزميلتها في العمل فلورنس مقر مفوضية الدرك لتدلي بمعلومات غاب عنها أن تدلي بها أثناء التحقيق الأول. لم يسألها أحد وكانت في حالة ذهول تام لوقع الخبر. أخبرت فلورنس المحققين بأن أنلور على علاقة عاطفية متوترة مع شخص ينادونه جميعا إيدال، واسمه الحقيقي عبد الرزاق زيبا، جزائري مقيم في فرنسا في ضواحي باريس.

قدوم زوج سعد وأنلور جثة هامدة. مدت فلورنس عناصر الشرطة القضائية بصورة لإيدال عبد الرزاق زيبا، التقطت في إحدى الأماسي المرحة ومدتهم برقم هاتفه وبعنوان تقريبي لأخيه الأصغر في العاصمة باريس. ثم معلومة أخرى، إيدال عبد الرزاق كان هنا قبل يومين. حاول المحققون الاتصال بعبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس الآن، لكن هاتفه خارج التغطية. ثلاث فرضيات

0: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب أجواء غائمة شمال خط بوعرفة طنطان وصفية في باقي ربوع المملكة، مع احتمال تساقط أمطار نواحي الريف سايس الأطلس المتوسط. درجات الحرارة 27 في الرباط دار البيضاء، 29 في طنجة، 36 في العيون مراكش، 28 في الرشيدية، 30 مرتقبة بفاس وسويرة، 33 في أكادير وبنغرير، 31 في وجدة، و39 في أسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مرتقبة في القاهرة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 30 في تونس العاصمة، 34 في نواكشوط، و35 في الجزائر العاصمة. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29، 30 في لاغوس، 32 في داكار مع طقس غائم، و30 في باماكو، بينما تسجل كوناكري 27 درجة. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة في باريس تصل إلى 23 درجة مرتقبة، 20 في لندن، 28 في روما مع طقس مشمس، 22 في مدريد مع إمكانية حدوث عواصف رعدية، و21 درجة مرتقبة في نيويورك. في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 34 درجة مرتقبة، 27 في بيروت مع أجواء غائمة جزئيا، 40 في مكة المكرمة، 39 في أبوظبي، و26 درجة مرتقبة في دمشق.
0: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
2: أهلا بك محمد. إلى أبرز عناوين المنتصف: جرعة دعم إضافية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب على إثر استمرار ارتفاع أسعار المحروقات. الحكومة ترفع قيمة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل على أن يبدأ صرف الدفعة الجديدة الأسبوع المقبل. ليبيا إلى مزيد من الانقسام، حكومة ثالثة تبرز في المشهد برئاسة مصطفى المجدوب أعلن تجميد مجلسي النواب والأعلى للدولة، وطالب دبيبة وحماد بتخلي سلمي عن السلطة. من البرلمان إلى الشارع، أزمة السكن تهز إسبانيا بعد إسقاط مرسومي الحكومة، ومسيرات اليوم تتوسع في أكثر من 50 مدينة. موسم جني الزيتون تحت النار في الضفة الغربية المحتلة، المستوطنون يهاجمون المزارعين بحماية من قوات الاحتلال، والاعتداءات تمتد إلى المنازل والأراضي. انفجارات تهز العاصمة اليمنية مع تحليق مكثف للطيران بسمائها اليوم، وعشرات

0: معيار الأمن الغذائي. في الصفحة الرياضية للمنتصف، ديربي الشمال ينتهي بلا غالب ولا مغلوب، والرجاء يستهل مشواره في الجولة الثانية من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم. أولى محطات المنتصف، المغرب. في أحدث تفاعلات ملف ارتفاع أسعار المحروقات، قررت أمس الحكومة المنتهية ولايتها رفع قيمة الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، جرعة إضافية لمواكبة تطور كلفة الوقود الذي ارتفعت أسعاره مجددا مع بداية أكتوبر الجاري. وقد أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنها تهم الحصة التي فتح باب تسجيل للاستفادة منها في 24 من شتنبر الماضي، على أن يبدأ صرف مبالغ هذه الدفعة ابتداء من الأسبوع المقبل، غير أن لمهني القطاع رأي آخر بخصوص هذا الدعم. فإلى جانب عدم الوضوح بخصوص قيمة الدعم، المهنيون يشتكون آليته والمستهدفين منه وتواريخ تسليمه، كما يشرح لنا حسن أبو المحاسن الكاتب العام الجهوي لقطاع سيارات الأجرة بالنقابة الديمقراطية للنقل جهة سوس مساء، وقد اتصل به نور الدين إيجاجان.
1: هناك إخبار بأنه سيكون زيادة، ولكن هذه الزيادة غير واضحة بالنسبة للسائقين. دائما كان عانيوا مع هذا الدعم ديال الغازوال، لأنه كنا مرات يخرج لنا بواحد الطريقة، إما كيتحبس إما كيتزاد، وعدد ديال السائقين ما كيتوصلوش بعد الدعم من طرف المشغلين، لأن الطريقة باش كيتعطى الدعم كيتعطى لأصحاب السيارات مالكية اللي هما السيارات في اسمهم. حنا كنطالبوا من الحكومة اللي غادي تجي، وهذا الدعم خص يكون دعم مهني ويكون فيه الغازوال المهني لفائدة سائقي سيارة الأجرة.

0: يترقب ميلاد الحكومة الجديدة المقبلة، واليوم تنعقد دورات استثنائية للمجالس الوطنية لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية، إضافة إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. ستتم خلاله مناقشة مستجدات المشاورات وتحديد رؤية الحزب بشأن التحالفات الحكومية المقبلة بعد الجولة الأولى من اللقاءات التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مع الأحزاب الممثلة في البرلمان. نواصل أنباء منطقتنا المغربية من ليبيا. بعد سنوات من الانقسام بين حكومتي شرق وغرب، تدخل ليبيا منعطفا جديدا مع بروز حكومة ثالثة في المشهد. أعلن مصطفى المجدوب ترأسها من طرابلس مطالبا الحكومتين القائمتين بتسليم السلطة سلميا، كما أعلن تجميد عمل مجلس النواب والأعلى للدولة. وبينما يسجل هذا التطور في وقت تسعى فيه البعثة الأممية إلى دفع المسار السياسي لإنهاء حالة الانقسام وإجراء الانتخابات، قوبل وصول المجدوب إلى طرابلس بتفاعلات متباينة بين صمت مطبق من المجلس الرئاسي وحكومتي دبيبة وأسامة حماد، وإبداء قوى وفعاليات اجتماعية أخرى انفتاحها على برنامجها، بل وإعلان ثوار وأعيان وحكماء وشباب مصراتة دعمهم لها. أي قراءة لإعلان حكومة ثالثة في ليبيا؟ وهل لها فعلا سلطة تجميد وحل مؤسسات الدولة؟ أسئلة نقلها نور الدين إيجاجان لإسماعيل السنوسي الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس لنستمع إليه.
1: العملية السياسية الماضية كلها تحاول أن تعالج الانقسام. طبعا الانقسام لا يكون بإضافة حكومة جديدة، وإنما يكون بتوصل إلى قاربة سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة وموحدة مهمتها إجراء الانتخابات، ولا يكون الأمر مجرد إضافة حكومة إلى الحكومتين. بالتالي فإن حكومة الجنوب المفترضة، يعني هذه حتى وإن استطاعت أن تسيطر مثلا على سبيل المثال على جزء مشهد، هذا لا يمكن أن نسميه حل سياسي، إنما هو إضافة قسام الحاصل. أنا أتوقع أن رد الفعل قد يصل إلى عنف يعني داخل العاصمة طرابلس. طبعا هذا كله يتوقف على ردة فعل الحكومة من ناحية، ومن ناحية هل يوجد بالفعل قوة من المجموعات المسلحة في طرابلس تدعم سيد المجدوب. في هذه الحالة يكون لدينا انقسام جديد داخل العاصمة، ربما يؤدي إلى تفاقم الوضع وإلى وصول إلى ربما مواجهة مسلحة داخل العاصمة طرابلس. إلغاء المؤسسات هذا يعني إما أن تكون حدث كبير مثل ثورة فبراير يستطيع أن يلغي مؤسسات القائمة وينشئ مؤسسات جديدة، أو يكون

0: بينما يرفع منظمو الاحتجاج شعار الإضراب العام باعتباره الخطوة التالية بعد الرفض البرلماني. عودة إلى مجريات التصويت في البرلمان الإسباني وتداعياته مع مراسلنا من مدريد محمد المدن.
1: أسقط مجلس النواب الإسباني الجمعة مرسومين ملكيين بشأن السكن دفع بهما ائتلاف الحكومي، وصوتت أحزاب معا من أجل كاتالونيا والحزب الشعبي وفوكس ضد النصين، بينما أيد الحزب القومي الباسكي وتحالف الكناريين المرسوم الأول قبل أن يصوت ضد الثاني. وتدخل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بصورة غير متوقعة قبيل التصويت داعيا النواب إلى تجاوز الحسابات الحزبية، وقال موجها كلامه إلى الحزب الشعبي وفوكس ومعا من أجل كاتالونيا:
2: أطلب من أصحاب السعادة في الحزب الشعبي كما في حزب يونج أن يقوموا بهذا التمرين وأن يكونوا على مستوى ما تطلبه المواطنة، لأن الشائعات والغموض والأعذار السخيفة تنتهي هنا. الآن أنتم من يجب عليه أن يبرهن ما إذا كانت مخاوفكم بشأن رفاهية المواطنين أكبر من رغبتكم في إلحاق الضرر بهذه الحكومة. إذا كنتم هنا لخدمة مصالح نخبة من قطاع العقارات فهذا سيكون مشروعا، ولكن ليس بالقطع في مصلحة الناس العاديين. افعلوا ما هو صحيح، لأني أظن أنه إن لم تفعلوا فإن التاريخ سيحاكمكم.
1: من جهتها أكدت وزيرة الإسكان إيسابيل رودريغيز أن المرسومين كان قادرين على التخفيف من أزمة السكن وإن لم يكونا كافيين لحلها نهائيا.

0: كما منعوا مزارعين آخرين من الوصول إلى أراضيهم. من رام الله ينقل لنا صورة ما يجري ضد الفلاحين الفلسطينيين في الضفة اليوم. عمر الغول عضو المجلس المركزي لمنظمة تحرير الفلسطينية، قد اتصل به نور الدين إيجاجان.
1: كل مكان في شجر الزيتون أو غيرها من الثمار، برتقال أو المزروعات الأخرى، كلها تتعرض لانتهاكات ولملاحقة ولتدمير منهجي من قبل عصابات المستوطنين بدعم وحماية جيش الإسرائيلي. تتلازم الحرب على الفلاح في موسم الزيتون من خلال مصادرة الأرض وقطع أشجار الزيتون ومصادرة الأراضي المشجرة بالزيتون ومنع المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه، وإن سمحوا له بأن يصل إليها يعطوه ساعات محددة قد تستمر لسبع ساعات ثمان ساعات، ولكن دون تمديد ساعات قطف الزيتون، لأن الزيتون يحتاج إلى وقت خاصة لمن لديه مساحة كبيرة من الأرض، ودفع المواطن للخروج من خلال قطع الأرزاق وتضييق الخناق وتقطيع أوصال المدن والقرى وغيرها، هذا الأمر جزء من سياسة منهجية في ملاحقة الإنسان الفلسطيني.
0: في اليمن هزت اليوم انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء إثر غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة تابعة للمتمردين الحوثيين، بالأساس في جبل النهدين المطل على دار الرئاسة وجبل عطان جنوب العاصمة. الغارات تأتي غدا معارك دامية في محافظة تعز وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية تتهدد ملايين اليمنيين مع تهديد أمنهم الغذائي. وتفاصيل معك عثمان الطاهري.
2: في اليمن تحظر تعز في واجهة المواجهات العسكرية مع تكثيف جماعة الحوثيين هجماتهم على جبهات متعددة، في حين تخوض القوات الحكومية مواجهات عنيفة لصد ما تصفه بأعنف هجمات منذ سنوات. يتزامن هذا التصعيد مع إعلان القوات الحكومية في البلاد تنفيذ ضربات جوية استهدفت تعزيزات وتحركات عسكرية حوثية وسط استمرار المعارك على محاور المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية وأطراف مدينة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية. من جانبها أفادت السلطات السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مدرسة بمدينة نجران السعودية المحاذية لليمن، ما تسبب في أضرار مادية وذلك في خضم تجدد النزاع اليمني. يحدث هذا في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. الوضع يزداد سوءا كما يؤكد بشير الحارثي الكاتب الصحفي اليمني من جنيف.
3: استمرت المعارك بين ميليشيات الحوثي وبين الحكومة الشرعية في محافظة تعز، والوضع الإنساني والمعيشي في اليمن سيء للغاية، وزاد سوء مع موجة النزوح الكبيرة اللي حصلت خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا النزوح لم يكن داخليا فقط ولكن أيضا نزوح حتى خارجيا إلى دولة جيبوتي، وبذلك هناك كارثة إنسانية فعلا تلقاها النازحون سواء داخليا أو خارجيا.
2: وبينما تتصاعد وتيرة المواجهات

0: أسعار المواد الأولية واضطراب سلاسل التوريد كلها تزيد صعوبة المهمة. وفي أسبوعية الصحيفة، السوق الوطنية ستظل ممونة بالمنتجات البترولية بانتظام إلى نهاية العام، تقول وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. لماذا بقي النظام الإيراني قائما بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب؟ أمريكا وإسرائيل ضربتا آلاف الأهداف، وكانت حربا يظنها كثيرون أشبه بحرب الأعمى والبصير. فورين أفيرز تنشر تحليلا لمسؤول سابق في البنتاغون يرى فيه أن إيران آمنت أن الهجوم أرخص من الدفاع، فمسيرة شاهد التي تكلف نحو $35,000 قد تواجه بصاروخ باتريوت يبلغ سعره نحو $4,000,000، ما يجعل استمرار استنزاف المنظومات الدفاعية الباهظة الثمن أمام أسراب الأسلحة الزهيدة أمرا غير عقلاني. دول عديدة بدأت بالفعل تتعلم الدرس الإيراني، فكوريا الشمالية تطور مسيرات رخيصة، وبولندا رفعت إنفاقها على المسيرات ومضاداتها. وهكذا فإن انتشار هذه التكنولوجيا سيجعل موازين القوة أقل ارتباطا بالثروة وحدها، ليغدو نجاح واشنطن مرهونا بقدرتها على التكيف السريع لا بمجرد امتلاك السلاح الأحدث. بعد 23 عاما من الوجود الأمريكي، غادر آخر الجنود العراق. مجلة المجلة السعودية تؤكد أن البنتاغون بدأ دراسة ما إذا كانت مرحلة ما بعد حرب إيران ينبغي أن تشهد تقليصا للحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وفي الصيف أقر مسؤولون بأن واشنطن تراجع حجم انتشار جيشها، بما في ذلك إمكانية خفض أعداده في قواعد معرضة للخطر سبق أن تعرضت لهجمات إيرانية. وننتقل إلى فورين بوليسي التي تشرح كيف تدخل الفيلق الإفريقي الروسي لأول مرة لإنقاذ السلطة في النيجر. ففي غشت الماضي اقتحم مئات الجنود المتمردين العاصمة نيامي، وبطلب من المجلس العسكري أعاد الفيلق السيطرة له في مشهد بدا فيه الفيلق كحرس إمبراطوري مأجور. هذه الحماية تدفع من الموارد وأبرزها اليورانيوم والذهب. وكانت توغو قد استقبلت العام الماضي نحو 300 عنصر روسي لتكون أول موطئ قدم لموسكو في خليج غينيا. روسيا تستثمر في الغياب، تقول فورين بوليسي، فتحالف دول الساحل الذي أسسته مالي وبوركينا فاسو والنيجر لم يقدم للنيجر دعما فعليا وقت الأزمة. ونختم بمجلة تايم أوت المتخصصة في السفر والسياحة، والتي وضعت حي المحيط في الرباط في الرتبة الثانية بعد حي جونغنو في سيول ضمن قائمتها السنوية لأروع 40 حيا في العالم. التصنيف اعتمد على معايير منها جودة المطاعم والمقاهي والحياة الليلية والثقافة والمشاريع المحلية المستقلة وقابلية العيش وروح المجتمع. وكان حي مير سلطان في الدار البيضاء قد احتل المرتبة نفسها عام 2024. إلى اللقاء.
1: ميديا المنتصف، نهى يوسف.

إلى هذا المنصب، كما جرى في الحكومة ذاتها تعيين أمينة بن خضرة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن مكلفة بتنمية القطاع المعدني، وعينت أيضا زليخة نصري كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بالتعاون الوطني، وعينت لاحقا مستشارة للملك محمد السادس، وتعد أول امرأة تولت هذا المنصب في تاريخ المغرب، وتوفيت في ديسمبر 2015. أما تولي النساء منصب الوزارة وليس كتابة الدولة والوزارة المنتدبة فيعود إلى العام 2007 في حكومة عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، حيث تم تعيين 5 نساء وزيرات: ياسمينة بدو من حزب الاستقلال وزيرة للصحة، نوال المتوكل من التجمع الوطني للأحرار وزيرة للشباب والرياضة، وأمينة بن خضرة من التجمع الوطني للأحرار كذلك وزيرة للطاقة والمعادن والماء والبيئة، الممثلة المسرحية الراحلة ثوريا جبرهان من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وزيرة للثقافة، ونزهة صقلي من حزب التقدم والاشتراكية وزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية.

0: La route des arts, signé Ilham Berada. Voilà, un samedi tout en musique sur Média. Mais tout de suite, le retour de l'actualité, c'est avec la synthèse d'Abdel Ali et Zahara. Bonjour Abdel Ali.
1: Marhaba Martin. نستهل الموجز من المغرب حيث أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة مراد العلمي أمس أن انتخابات 23 من شتنبر تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات بلغ 403 شكايات، ما يمثل انخفاضا مقارنة باستحقاقة 2021 التي سجلت 1071 شكاية. نبقى في المغرب حيث انطلقت اليوم أشغال دورات استثنائية للمجالس الوطنية لأربعة أحزاب سياسية، هي حزب الاستقلال والتجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، لتدارس نتائج انتخابات تشريعية وتحديد موقفها من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة عقب تكليف فاطمة الزهراء المنصوري برئاسة الحكومة. وجهتنا الشرق الأوسط، حيث وفد مراسل وكالة فرانس بريس في صنعاء اليوم عن سماع دوي انفجارات قوية مصحوبة بتصاعد الدخان في وقت أعلنت وسائل إعلام تابعة للمتمردين الحوثيين عن غارات سعودية تستهدف العاصمة اليمنية دون أن تقدم مزيد.

مباشرة بصاروخين اثنين، فيما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استهداف قيادي بارز في حركة حماس دون صدور إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر حيوي في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن في البحر الأسود.

0: في حين أن الطرف الإيراني يحاول أن يصعد في المرحلة الحالية عسكريا عبر استهدافاته في هرمز، عبر استهدافاته إلى الدول الخليجية، إلى الأردن، والتي يعتبرها هذه الحاصرة الضعيفة للجانب الأمريكي في محاولة للضغط، للردع، تحريك يعني أذرعه في المنطقة، تحديدا الحوثيين في اليمن، تمددهم لباب المندب، وبالتالي بات يملك ورقة أقوى أو إضافية كضغط، كمحاولة ردع الطرف الأمريكي من التصعيد العسكري. وبالتالي هذا هو الواقع الحالي الذي نشاهده اليوم في إطار الصراع بين إيران وأمريكا.
1: إذن ميزان القوى لم يتغير والتركيز الآن على الجبهة الاقتصادية. نعود إليك أستاذ نبيل بومنصف، نحن وكأننا أمام شبه انتصار وشبه هزيمة. عمليا بعد 6 أشهر ما الذي تغير في المشهدية السياسية في الشرق الأوسط؟
2: أنا أقول أن ما أسلف قوله زميلي وصديقي رياض أهوجي تماما، يعني ميزان القوى لم يتغير، ولذلك يرخي بأنواع جديدة من المواجهة. ولكن نحن الآن دعني أقول نحن أمام ستاتيكو سيمتد إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية سواء بسواء، وهذا الأمر يعنينا جدا في لبنان كما يعني المنطقة بطبيعة الحال. نحن الآن أمام صراع، حرب باردة ومزيج من الحرب العسكرية والحرب الباردة، تشتد عسكريا في اليمن والخليج، ولكننا في لبنان أمام أحادية تصعيد هو الإسرائيلي. الحزب الله الآن تراه ملتزما الانكفاء، يعني إيران، بما يعني أن استكمالا لما قاله زميلي رياض قهوجي، تحرك أزرعها في المنطقة ولكنها تحايد إسرائيل. لو كنا الآن أمام فرضية تصعيد كبيرة في لبنان، لكنا نفترض أن حزب الله يتحرك أيضا بموازاة الحوثيين في اليمن، ولكن حزب الله نراه ملتزما الانكفاء، لأن إيران لا تريد فتح جبهة إسرائيل عليها الآن، تكتفي في التحرش بالجبهة الأمريكية، لأنها تدرك تماما أن ترامب لن يقف مكتوفا بعد الانتخابات النصفية في أمريكا، سوف يذهب باتجاهات شديدة الوطأة عليها
1: بغض النظر عن النتائج،
2: سواء كانت لمصلحة الديمقراطيين أم
1: الجمهوريين.
2: نعم نعم، لن حتى بحالة فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ وبمجلس النواب سواء بسواء، مع أن هذا الأمر مشكوك فيه، يعني ربما يفوزون في مجلس النواب ولا يفوزون في مجلس الشيوخ، ولكن في كل الحالات لن يكون مقيدا ترامب بمسألة إيران بعد الانتخابات، والإيرانيين يعرفون تماما هذا الأمر، يدركونه جيدا، ولذلك يحيدون إسرائيل. نحن استحقاقنا في لبنان بعد الانتخابات الإسرائيلية أكثر مما هو بعد الانتخابات الأمريكية، لأن إسرائيل، من سيأتي في إسرائيل هو الذي سيقرر، وثم من أي حكومة وفي أي

يكفي لإعادة بناء قدراتها بالشكل المطلوب. طبعا الأذرع هي أداة أخرى أساسية في استراتيجية الدفاع الإيرانية و

0: قليل من العراق سوف يبقى الأمر في العراق كما كان عليه قبل الانسحاب، وسوف تكون يد أمريكا طليقة أكثر بعد الانسحاب، لأن الضغط الآن على الفصائل العراقية في مسألة السلاح تضاعف، ولم يعد لديهم الزريعة السابقة، حتى أن البعض منهم قالها يعني أنهم مستعدون لوقف العمليات الحربية والأخيرة بعد انسحاب أمريكا من العراق. أي زريعة سيبقى لهم في عدم تسليم سلاحهم؟ تماما وحدة حال بهذه الأمر بين لبنان وعراق بمسألة الدعائية المفرطة في مسألة السلاح الذي فقد وظيفته إلا في خدمة إيران، وهذا أمام جماهير العراق كما أمام جماهير لبنان يعزل أزرع إيران في المنطقة تماما، يعزلها بالكامل، يعني في السياسة الآن أزرع إيرانية في المنطقة في حالة عزلة مطلقة أمام جماهيرها. قل لي أي زريعة الآن سوف يقوم بها حزب الله إذا ارتكب الكارثة الثالثة وفتح حرب إسناد ثالثة في بيروت في لبنان؟ أي زريعة ستكون لديه؟ ثم أي جمهور سيواجهه هذا الحزب إذا كرر هذه الكارثة للمرة الثالثة، الكارثة الانتحارية بطبيعة الحال؟
1: نعم أستاذ رياض قهوجي، طبعا نتحدث عن الأذرع، نتحدث في العسكر وفي السياسة، السؤال هو عن مضيق هرمز وما يقوم به الحوثيون أيضا بالنسبة لباب المندب. هل تعتقد أن ورقة المضائق ما زالت حقا بيد إيران؟ هل ما زال مضيق هرمز هو ورقة رابحة لإيران أم أنه يفقد من قيمته يوما بعد يوم من خلال إيجاد طرق إمداد بديلة؟
2: هو حاليا أمريكا قللت بشكل كبير من قوة هذه الورقة عبر فتحها المسار الجنوبي إزالة الألغام وتمكين أعداد من الناقلات والسفن من العبور بشكل يومي إلى ومن هذا المضيق. إنما لا تزال إيران تملك القدرة على استهداف هذه السفن من الحين أو الآخر، وبالتالي لا تزال إيران قادرة على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. فالورقة لا تزال في يد إيران، إنما ليست بالقوة التي كانت عليها سابقا. أسعار النفط ارتفعت، إنما ليست بالمستويات التي تسعى إليها إيران. أيضا كما نشاهد باب المندب حتى الآن لا يوجد السيطرة التامة على المناطق التي امتد إليها القوات الحوثية.

0: نحن متشوقون لرؤية طبعا إلى أين نتجه في هذا السياق. أحداث الشرق الأوسط متسارعة ومثيرة للاهتمام لكل المراقبين. نعود إليك أستاذ رياض قهوجي، إذا تتوقع أن تكون هناك مواجهات تتجدد، تصعيد مواجهات ربما أكثر فأكثر، ولكن ما هو السيناريو الأخطر من وجهة نظرك في حال عادت هذه المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: هناك سيناريوهات عديدة لهذه الحرب. طبعا أخطر السيناريوهات هو يعني قصف استهداف المنشآت الطاقة في المنطقة. هذا سيؤدي إلى مشاكل عديدة، خاصة إيران قامت هي باستهداف منشآت الطاقة، منشآت نفطية متعددة في المنطقة. استهداف منشآت الطاقة في إيران أيضا سيكون له وقع كارثي داخل إيران. أيضا من تمكن من إيقاف الملاحة في مضيقي باب المندب هرمز، هذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل جدا سيء. نذهب إلى الأمور يعني نقول من الماكرو للمايكرو. مثلا لبنان، التأثير في حال كما أشار الصديق أستاذ نبيل، في حال حزب الله قرر الدخول في حرب إسناد جديدة، هذا سيناريو كارثي بالنسبة للبنان، لأن هذه ستعطي فرصة لإسرائيل أولا لتتوسع توسع احتلالها بشكل أكبر داخل لبنان، لتستأنف قصف كافة الأراضي اللبنانية ولا تبقى المواجهة محصورة في الجنوب كما هو الحال في لبنان، ستؤدي إلى تهجير لأكثر من مليون شخص مجددا، مع احتمالية تدمير إضافي لمنازل لن تمكن الآلاف إضافية من الناس من العودة إلى منازلهم. وبالتالي السيناريوهات الكارثية متعددة، الحروب حد ذاتها تؤدي لنتائج كارثية دائما. فكيف هو الحال بمعاودة الحرب المرة الثالثة في المنطقة وفي لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط؟
0: نعم أستاذ نبيل بومنصف، نعود إلى لبنان، يبقى لدينا تقريبا 4 دقائق. لبنان في حال بقيت هذه الجبهة هادئة لنسلم جدلا بهذا الموضوع، ما مصير المناطق التي احتلتها إسرائيل والتي تتواجد فيها؟
2: هذا رهن بالانفاوضات مع إسرائيل،
0: لن يحل الموضوع إلا التفاوض.
2: يضغط بقوة لاستئناف المفاوضات الآن قبل الغد. هناك جولة للمفاوضات العسكرية في تامبا بفلوريدا بأمريكا ب20 الشهر، ولكن لا أعتقد أنها ستكون مفصلية، لن تكون يعني مفصلية، لأنها محصورة بالأمور العسكرية الميدانية على الأرض ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي ومناطق تجريبية. نحن في انتظار استئناف مفاوضات الدبلوماسية في الدرجة الأولى مع إسرائيل لنرى المصداقية الكاملة للراعي الأمريكي، ولاختبار مرة

0: أعود إليك أستاذ رياض قهوجي سريعاً أيضاً لو سمحت. كانت هناك قمة طبعاً اتجهت إليها كل أنظار العالم بين شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل ستترجم مفاعيل هذه القمة ربما باعتقادك على أي مواجهة مقبلة بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل سنرى ذلك؟
1: واشنطن تسعى لإقناع الصين بوقف الدعم العسكري لإيران، كان هذا واضح جدا، وكان الرد الصيني بالحديث عن تايوان وضرورة وقف الصفقة العسكرية.

0: 14 مليار دولار مع تايوان. حاليا يعتقد أن سيكون هناك إبطاء كبير من الجانب الأمريكي باتجاه تسليم أي أسلحة في هذه الفترة إلى تايوان، على أمل أن يؤثر ذلك على الموقف الصيني بالحد من مد أي أسلحة وأي دعم عسكري، صور توفير صور أقمار صناعية، معلومات استخباراتية وغيرها، مكنت الإيراني من استهدافات ناجحة لقواعد أمريكية. فهذا ما يعول عليه الطرف الأمريكي في المرحلة الحالية والمقبلة.
1: نعم أستاذ القهوجي المستشار العسكري، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا اليوم، شكرا جزيلا لك. وأختم معك أستاذ نبيل بومنصف بسؤال أخير، إذا في العسكر يبدو أننا نتجه صوب التصعيد، في السياسة ما الذي تتوقعه للمقبل من الأيام في
2: لا
1: الفترة
2: يمكننا
1: القادمة؟
2: أن نجزم بأي توقعات مسبقة في موضوع لبنان قبل أن نعرف نتائج انتخابات في إسرائيل، أي توجه للحكومة المقبلة، إذا بقيت نتنياهو أو جاء محله أخذ أحد الآخر أيا يكن. نحن مع الأسف الشديد لازلنا رهن التطورات الخارجية التي تتحكم بنا.
1: نعم أستاذ نبيل المنصف نائب رئيس تحرير النهار، شكرا جزيلا
2: لك
1: على مشاركتك، دائما مشاركتك محببة وقيمة، شكرا جزيلا. نشكركم متابعي النهار، مستمعي ميديا ومشاهدي ميديا تي في أيضا على متابعة الحلقة الأولى في الموسم الثاني من بيروت. الموعد يتجدد معكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي زهر. نسأل الموجز من المغرب، حيث أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة يوم أمس انتخابات 23 من شتنبر تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات بلغ 403 شكايات، ما يمثل انخفاضا مقارنة باستحقاقات 2021 التي سجلت 1071 شكاية. نبقى دائما في المغرب، حيث انطلقت اليوم أشغال الدورات الاستثنائية للمجالس الوطنية لأربعة أحزاب سياسية، هي حزب الاستقلال، تجمع الوطني الأحرار، والأسرة والمعاصرة، والحركة الشعبية، لتدارس نتائج انتخابات تشريعية وتحديد موقفها من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة. في شرق الأوسط قتل 5 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأتان في غارة ليلية جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربية مدينة غزة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر حيوي في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، في حين أكدت السلطات الأوكرانية تضرر البنية التحتية وإغلاق الطرق الرئيسية وسط تصعيد ملحوظ وتبادل مكثف للهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين. في المغرب وفي مستجدات حالة الجو، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجة حرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة بكل من عملات وقليم، تارودانت، ووادي الدهب، والسمارة، وبوشدور، والعيون، وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد ورياح تستمر هذا اليوم إلى غاية الحادي 10 ليلا بكل من عمالات وقاريم، تنغير، وميدلت، وبولمان، وصفرو، والحسيمة، وقرسيف، وتازة، وتبريز، وأزيلان، وإفران، والناظور. في الرياضة، تختتم اليوم الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي بإجراء 4 مباريات، حيث يحل المغرب الفاسي ضيفا على حسن أكادير، ويستقبل النادي المكناسي فرق الكوكب المراكشي، ويلتقي الدفاع الحسن الجديدي بالوداد الرياضي، فيما يخوض الرجاء مباراته باستضافة نهضة زمامرة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، في أمان الله.

مسخين هو الفورفي الجديد ديال انوي استافدوا من 10 جيجا انترنت ساعة ديال المكالمات زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب الليميتي باش يتقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيشوا دخول مدرسي سخي موعدنا في اقرب وكالة انوي او انوي بلايما انوي سير بعيد

0: كل شيء وتختار في الطريق الذي يخيفك. متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: لكل واحد منا نقطة تحول، لحظة واحدة، قرار واحد، صدمة واحدة، تغير مسار حياتي إلى الأبد. في هذا البرنامج لا نسأل عن النجاح فقط، بل نسأل عن الثمن. لا نسأل عن الوصول، بل نسأل عن لحظات السقوط، الانكسار التي صنعت لحظة الوصول. هنا في نقطة تحول معنا ضيوف صنعوا أسماءهم بأنفسهم، رجال ونساء من الاقتصاد، السياسة، الطب، الفن والمجتمع. نفتح معهم دفتر الذكريات، نعود بهم إلى الطفولة، إلى أول حلم، إلى أول خيبة، إلى اللحظة التي قالوا فيها هنا تغير كل شيء. هذا البرنامج ليس حواريا أو ليس حوارا عاديا، هو رحلة إلى داخل الإنسان. أهلا بكم معنا في نقطة تحول، حيث الحكاية ليست ما حققناه، بل كيف تحولنا للأفضل. معنا في هذه الحلقة من نقطة تحول الدكتور رشيد ساري، خبير في الاقتصاد، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا دكتور رشيد.
2: مرحبا، ودائما كما تعلمين أستاذة خديجة أنا أسعد بلقاءاتك المتميزة، وربما هذه يعني لحظة ثانية أظن في لقاء معك سوف يكون البوح، ولكن يعني بشكل آخر، وربما أننا سوف نتطرق لمجموعة من المواضيع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب دكتور رشيد، يعني الناس تعرفك كخبير تظهر على قنوات عديدة دولية تحلل بالأرقام، لكن قليل من يعرف طفولتك. فين كانت طفولتك؟ فين كبرتي؟ فين كبر رشيد ساري؟ كيف كانت أول علاقة لك مع الاقتصاد، مع النقود، مع الفلوس، مع ربما أحيانا حتى ضيق الحال، أحيانا ما كيكونوش الفلوس، يعني كيف كانت هذه الطفولة؟
2: بصراحة أستاذة خديجة، يعني بعض الأحيان تنبغي يعني سوف يعني نهضر بالدارجة باش يوصل القلب الأكثر لمجموعة من المستمعين. كنت دائما مع الأصدقاء ديالي أتجنب واحد المصطلح ديال راه رشيد كانت عنده طفولة قاسية جدا، فدائما كنت تنتجنب أنني ندخل في هذه الحوارات، ولكن اليوم لا مفر، أنا معك اليوم غادي نهضروا على الطفولة.
0: إذا ما كانش في حرج طبعا.
2: لا ولا حرج ولا حرج، ولكن أرى الأشياء اللي هي قاسية تكون ملهمة في أحيان عديدة، لأنه كانت يعني الطفولة قاسية، لأنه كانت أول تجربة هو أنه فقد الأم البيولوجية في يعني لن أقول لك في سن مبكرة، ولكن كنت يعني الطفل اللي عنده لم يتجاوز بعد سنتين، يعني 23 شهرا بالضبط، يعني أنه رحلت الأم، تركت وراءها يعني نحن كنا تبارك الله كثار، يعني كنا 9 إخوة، هذا يعني نسكن في بيت، دونك هذاك البيت ربما أننا كنا نتقاسم بيننا الغرف، يعني ينام 3 في الغرف، يعني كانت عندنا واحد الأب ديالي في سنة في يعني في سنة 1977 تقاعد، يعني والتقاعد اللي كان يعني لم يكن عنده حتى يعني التغذية الصحية، إذا كانت واحد المجموعة ديال الإشكالات كيفاش أنه تدبر المصاريف ديال هاد العائلة. ولا أخفيك بأنني أنا في سن العاشرة لم أعود كجميع الأطفال أنه تأتيني الهدايا ديال عاشوراء، وحتى يعني الملابس العيد هني في سن تقريبا 10

0: شرب بالضبط، ما بقاش يعني مسموح لي انني غنشري في الاعياد يعني ملابس جديده، يعني انه ممكن انه يعني حتى تكون الحاجه ماسه عاد مش ممكن انه يتشرى واحد المجموعه ديال الملابس. ولكن يعني كانت هذه الظروف ربما هي التي يعني كانت كحافز ماشي لي انا، لي ولجميع الاخوه، لاننا كنا نعيش في واحد فعل الشوق، ربما كل واحد وكيفاش يختار المسار ديالو، ولكن داخلين ما كناش راضيين على اننا نكونوا في هذا الوضع. كل منا انه يعني بذل مجهود كبير من اجل انه يغير من الوضع ديالو.
1: تمام.
0: ولكن كان الاشكال الثاني وهو اشكال صعيب بزاف، لانه هو انه كنت متاخر في الدراسه بواحد الشكل لا يتصور استاذه خديجه، لانني انا من الناس اللي يعني تاخرت في الابتدائي 3 سنوات.

0: سنوات،
1: نعم
0: يعني 3 سنوات وانا ترسب. السنه ديال الشهاده الابتدائيه او القسم الخامس كان اشكال كبير، وانه جاء واحد القرار اللي يعني يرسب 3 مرات يفصل. فاول صدمه، يعني صدمه حقيقيه، وانني افصل من التعليم الابتدائي في واحد السن ديال 13 سنة، لأنني رسبت 3 ديال السنوات. وأتذكر جيدا وأنه الورقة اللي جاتني من يعني من المدرسة
1: نعم
0: ديال التنقيط فيها كلمة يفصل بالأحمر.
1: يا
0: ربما أنه حتى
1: صعبة
0: دابا عندي علاقة قاسية مع اللون، ماشي نقول اللون الأحمر، ولكن ربما القلم الأحمر
1: أحمر
0: دائما يذكرني
1: صعبة.
0: بهذا الصعب جدا.
1: وهذه كانت
0: اللي
1: نقطة،
0: وقع هو أنه
1: ربما أفهم دكتور رشيد ساري، هذه كانت نقطة تحول في نفسيتك، في مسارك، في تفكيرك، في رؤيتك للحياة ولو في سن صغيرة.
0: سن صغيرة. وفعلا فعلا

تم طردهم تم منحهم فرصة أخرى. وغادي نكون معك صادق، اقسمت في داخلي بأنه هذه هي آخر سنة الرسوب في الدراسة، وما غاديش تعود تكرر هذه المسألة في حياتي. يعني هذه من العديد

0: خرج من المهن، ولكن صافي غادي تقطع القطيعة، غتكون عندي قطيعة، واللي زاد أنه أكثر مرارة. وكان عندي الأخ ديالي، الأخ ديالي حسن، هو دكتور في الصيدلة في فرنسا، كان هذيك الساعات يدرس، أرسل لي واحد رسالة قاسية جدا، قال لي يا أنا ما ترضاش يكون عندي أخ بهذا المستوى. وحتى جيت المغرب وفتحت الصيدلية ديالي، لا يشرفني أن تشتغل عندي كعامل، لا يشرفني هكذا يعني. هكذا يعني، لا أخفيك بأنه كانت لحظة تنمر حتى في الشارع، يعني في الحي المفصول المطرود، هذا هو اللي مطرود يعني. يعني
1: يعني
0: واحدة
1: أوصاف ونعوت اللي هي قاسية
0: ولذلك
1: وجارحة.
0: الدرس اللي سنعطيه لجميع الوالدين.

0: في الاقتصاد الأولي اللي تعلمتيه؟
1: الدرس الأول اللي تعلمته هو أنه دائما ما خش الإنسان يعيش غير اللحظة دياله، لأنه الأب ديالي ربما مني كنا يعني كان يشتغل قبل ما ياخذ التقاعد.

0: وهذا دائما انا لم تكن يعني زائر في واحد مجموعه ديال الجامعات، اركز على هذه النقطه وانه الاثر.
1: تمام.
0: في 2013 كان دائما تكون عندي نقاشات مع اخوان صحفيين، وابدي رايي بانه انا قالوا لي لماذا لا تدخل وتكتب. يعني كانت سنه 2013 هي فاش انا قررت نبدا بالكتابه. كنت اكتب يعني واحد المجموعه ديال المقالات في الجرائد اللي هي ورقية. هذه كانت يعني المحطة الأولى في هذا المسار ديال المركز. المركز كانت فكرة ربما غادي تستغربها أستاذة خديجة، وأنني كنت مع الصديق زهير الخديسي،
1: نعم.
0: ويعني في واحد اليوم كنا جاء عند طنجة وبدينا تنفكروا، قلنا راه ما يمكنش انه لا يمكن لا ننتج، خصنا نبداو نديروا انتاجات ونرك. يعني بدات الفكره تقريبا اقول لك في نهايه سنه 2022، في شهر 5 من 2023 اخذنا القرار، واقول لك بانه لم يكن قرار لي بوحدي، ولكن كان قرارا ثنائيا انا والسي زهير الخديسي،
1: نعم.
0: وبدا المشروع. يعني ولاحظنا بانه اليوم يعني دخل فيما بعد، يعني اكتشفنا السي محسن الخديسي اللي تاهو دخل معنا اليوم، من بعد انه اللي ما عندنا حتى الشباب اللي تيعملوا معنا
1: ممتاز.
0: كذلك من بين الاصدقاء اللي معنا هما في المركز الاستاذ محمد حميده، وتعرفينه الاستاذه خديجه، معنا كذلك الصديق احمد شلام اللي هو رئيس التحرير في قناه القاهره الاخباريه، اضافه الى واحد المجموعه ديال الشباب يشتغلون معي، حتى انني كنت يعني تقريبا ديكتاتوريا شيئا ما، وقمت ب يعني عمليه التوريد الثقافيه لبنتي. بنتي مرغمه اليوم حتى هي تشتغل معنا في هذا المركز، يعني وهي سعيده بهذه المساله، سعيده جدا انه
1: ممتاز ممتاز
0: تشتغل.
1: ممتاز.
0: طورنا يعني دائما، واقول لك شيء آخر، وأنه ربما

0: على الأضحية ديال العيد،
1: أها
0: وبأنه الأثمنة غالية. من حسن أو سوء الصدف، أنا كان دائما واحد الصديق هو اللي كان يعني الأضحية العيد تجيبها لي من الأطلس المتوسط. كان ربما أنه ما انعدام ديال التوافق، او انه ما يعني البرمجه ما كانتش هي هذيك. فانا معني مشيت للسوق، فمني مشيت للسوق والسيده خديجه،
1: نعم
0: لا اخفيك، اولا وجدت بانه القطيع المتوفر عكس ما يروج بانه كثير. المساله الاخرى هو انه الناس اللي عندهم مستوى اللي يعني ضعيف، صعب انهم
1: صعب.
0: يقتنوا اضحيه
1: نعم
0: أضحية عادية. هذا ألمني كثيرا. هنا يعني غلاء كبير ديال هاد المواد. مسألة أخرى هو أنه يعني ملاحظة اللي لاحظت، كنا يعني ملي كتندخل يعني سابقا تدخل السوق، تدخل وتقتني هذاك الشيء اللي بغيتي بدون ما تعير
1: نعم
0: اهتمام الأثمنة، لأنه تيبان لك المتناول ديالنا جميعا.
1: نعم
0: فيما بعد
1: نعم
0: اليوم مع التغيرات ديال الاسعار اللي ارتفعت بواحد الشكل اللي هو صاروخي، لو ولينا تنعرف بانه راه الاثمنه ديال ولا 140 درهم اللحم، وهذا ما كانش، لان كنا تقريبا تنهضر على واحد 70 درهم. كان واحد المجموعه ديال اليوم الثمن اللي هو رخيص ديال مثلا ديال المواد الخضروات هو 5 دراهم 6 دراهم، هذا هو الثمن الرخيص.
1: تمام
0: وصبحنا تنتقبلوا هذه الاثمنه، للاسف تنتقبلوها. نعطيك مثال اخر، هو انه ملي تنهضروا على الفواكه عموما، ما كنا يعني اليوم ولات 15 درهم 18 درهم، ما كانش
1: صح
0: سابقا. اليوم هذه اشكالات تنعيشها حقيقيه
1: تمام
0: اليوم
1: طيب
0: للاسف، لانه القدرة الشرائية، والله يحسن العون ديال الناس اللي تعيشوا، خاصة اللي تعيشوا الهشاشة والفقر، كيف سيدبرون أمورهم للأسف.
1: طيب أنت رئيس مركز يهتم بالرقمنة، هل أنت رقمي في حياتك الشخصية أم ربما

0: sont partis, alors qu'ils continuent finalement autrement à habiter notre regard.
1: Ça va, mademoiselle? It's her surgery today, so a bit nervous, but I come check on you later. Thank you.
2: Au Japon, par million d'habitants, on trouve que 0,5 donneurs, ce qui est le niveau le plus bas des pays développés.
3: Cultural value.
0: Et on arrive à la fin de Cinebdo. Merci mille fois d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir que de parler en tête à tête cinéma avec vous. Je vous donne rendez-vous bien sûr dès la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous surtout.
4: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
5: موجز الثالثة معكم عبد العلي صار. نسأل الموجز من المغرب: في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم بالإجماع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة العامة للقيادة الجماعية قيادة لجنة مكلفة بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. في سياق ذاته أكد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الأحرار في ختام دورة الاستثنائية المعقدة اليوم استعداد الحزب المشاركة في الحكومة المقبلة، مفوضا لرئيسه تدبير هذه المشاركة. كما صدق المجلس الوطني لحزب الاستقلال بإجماع على المشاركة في الحكومة المقبلة مع تفويض أمينه العام واللجنة التنفيذية استئناف مشاورات تشكيلها مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة. وتأتي هذه القرارات بتزامن مع انعقاد اليوم أشغال الدورات الاستثنائية للمجالس الوطنية لهذه الأحزاب. في تطورات الشرق الأوسط، قتل 5 فلسطينيين

0: إلى شرق محافظة الجوف. وأضاف المركز نقلا عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية للواء 101 مشاة تعاملت مع الطائرات المسيرة المعادية وأسقطتها قبل تحقيق أهدافها. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر حيوي في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، في حين أكدت السلطات الأوكرانية تضرر البنية التحتية وإغلاق الطرق الرئيسية وسط تصعيد ملحوظ وتبادل مكثف للهجمات بالطائرة المسيرة بين الجانبين. على صعيد آخر، جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في إسبانيا، نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدريد ومدن إسبانية أخرى اليوم على خلفية أزمة السكن، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة. في المغرب، وفي مستجدة حالة الجو، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وقليم تارودانت وادي الدهب السمارة بوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد ورياح، تستمر هذا اليوم إلى غاية 11 ليلا بكل من عملات وقليم تنغير ميدلت بولمان وصفرو والحسيمة وقرسيف وتازة وتوريز وظلال وإفران والنطور. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تقون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر. في أمان الله.
1: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.

كانت هذه نجوى كرام، انتم معنا على ميدي ان في برنامجكم سبوتلايت. اليوم غادي نستقبلوا المصور المهدي الصفريوي اللي

0: التي نرى بها أنفسنا والآخرين. هو كذلك كاتب عام جمعية صلات اللي نظموا مهرجان كان هنا بمدينة طنجة اللي جولوا فنانين عبر العالم. إذن غنتكلموا بزاف المواضيع باش نتكلموا خصوصا على تجربته في التصوير اللي نقولوا تتمتد إلى النسيج والتركيب الفني والأرشيف والعمل الثقافي بحكم أنه اشتغل مع مؤسسات ثقافية وفنية مغربية وشارك في تظاهرات ومعارض خارج المغرب. اليوم غنحاولوا نكتشفوا الإنسان والفنان ماذا يبحث عند أخذ الصورة خلف الصورة، لماذا عاد إلى طنجة، وهل استطاعت الصورة فعلا أن تصلح ما أفسده التاريخ أو تعيد صوت إلى الذاكرة أو إسكاتها. اليوم أنا سعيد نستقبل المهدي السفري. مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك. شكرا على الفرصة والتقديم. تبارك الله. راه بديتي، راه عندنا واحد ساعة ونص وقيله ديال الهضره.
0: لا تبارك الله، كما قلت عندك انت بزاف ديال القبعات، ولكن اليوم نمشيو للصورة، يعني الصورة اللي مهمة. يعني واش كنتي تتفكر وتظن بأن الصورة غادي تخليك تبحث الآن في الذاكرة كما قلت، في التاريخ، في الهوية، مني بديتي واش كنتي؟ لا
1: أنا بديت دونك خلقت طنجة، مشيت لباري، مشيت نقرا تجارة. دونك لا علاقة مع الفن. العائلة ديالي ما عنديش عائلة زعما ديال الفنانين. أنا كنت بغيت نقرا الهندسة. الوالد قال لي لا، قال لي راه سي دومين صعيب بزاف. دونك بقيت في التجارة. تا نقول لك فريمون اللقاء ديالي مع الفوتوغرافيا راه صدفة جميلة. اللي أنا كنقول زعما راه سا ما سوفي لافي. راه لقيت واحد لونغاج ديالي.

0: إما هناك لا مهمة.
1: نعم نعم نعم لا صراحة كان جو بونس الأساس ولا ولا حتى النظرة اللي مازال عندي اليوم، حيت كانت عندي واحد ليكسبوزيسيون، واحد المعرض اللي عملته في غاليريا سيرفانتيس في هذه 3 شهور، وقدمت ما 15 عام ديال الخدمة ديالي. وغنقول لك بأن زعما راه ديك البداية مع لامود راه هي اللي كونت لي واحد الطريقة اللي كنشوف بها العالم. ونقول لك لا براتيك ديالي ارتستيك راه هي عاوتاني كتزيد في واحد الطريقة ديال البحث ديال لي سوجي اللي بديت كنقلب عليهم، والافكار اللي كان كنحاول نتقاسم مع الناس. هم هذه لا بارتي ارتستيك اللي كنخدم في الارشيف، كنخدم في زعما بعض الوسائل اللي كتخليني نبدا في الكولاج ولا في الذكاء الاصطناعي. عندي شي فكره بغيت نتقاسم، بغيت نبارطاجيها مع البوبليك، راني غنبارطاجي بواحد الطريقه اللي كتناسبني بوغ داك لو سوجي.
0: نعم المهدي الصفراوي، انت تشتغل على الارشيف الاستعماري، على الشهادات العائليه، على الرموز الامازيغيه وبقايا ديال الماضي. واش تتبحث على حقيقه ام عن روايه اخرى للحقيقه؟
1: نقول لك بحال انا قريت في ليسي فرونسي في طنجه، وكانت عندي كان عندي واحد التكوين اللي يمكن لك تقول نيو كولونيال، زعما راه مازال عنده واحد الجذور يمكن يقول استعماري. وبغيت نحاول نحرر راسي من داك النظره الاستعماريه على راسنا ولا الثقافه ديالنا. ونقول لك باغ اكزومبل نعطيك، وحنا في طنجه مازالين دان كوتي فرحانين ومفتخرين بداك ليبوك انترناسيونال بي جينيريشن، وداك بالحق راه داكشي راه درنا بزاف، وحنا مازالين ما فهمنا لي ديغا فريمون اللي عمل داك الناراتيف ديال ليبوك انترناسيونال. وغنقول لك بحال واحد الوقت الاستشراق ديال ادوار سعيد اللي بدا يخدم على النظره الاوروبيه على الشرق، ممكن نقولوا اليوم على الجنوب العام global south، بان يمكن خصنا كمغاربه باغ اكزومبل ماشي مور 56 مور استعمار تعطي لشي واحد وسيله كفوت اون فوتوغرافي راه غيدير لك واحد ان ارت ديكولونيال. نو راه هذا واحد الخدمه اللي كدي الوقت بزاف. وانا حسيت براسي في واحد الوقت بان راه كنت مستعمر في افكار اكزاكتو. وقلت كيفاش يمكن لي ان تكون عندي واحد لا براتيك ديكولونيال. وملي بديت كنبحث لقيت بان راه كاينين بزاف ديال لي زارتيست في العالم كامل اللي كيخدموا بهذه الطريقه، وكاينين لي زارتيست عاوتاني مغاربه بحال مليحي بن كاهيه شبعه، منين في ذاك الستينات راه كانوا عندهم واحد لا براتيك ديكولونيال. قالوا ما بغيناش نبقاو حنا في واحد السلسله ديال التاريخ الفني اوروبي، بالحق بغينا يكون عندنا واحد الهويه مغربيه. وبداو كيخدموا بالميكس ما بين الصناعه التقليديه، بداو كيخدموا على هذا لي ميت ديال المغرب، لا سيمبوليك عاوتاني ديال المغرب. دونك هذه عاوتاني واحد يمكن لك تدخل في هذا العالم وما تخرجش منه، باسكو راه تبارك الله كاين ما يدار.
0: واش الفنان يمكن يعيد كتابة التاريخ من خلال الصورة، أم تظن تايا المهدي بأن المهمة ديالو فقط أنه يطرح الأسئلة اللي يعجز المؤرخ باش يطرحها؟
1: الأسئلة أنا ديما أنا كنبدأ بأسئلة، كنبغي نفهم شي حاجة كنبدأ بالأسئلة، كنبحث، وديك ديك لي ريبونس اللي ما كنلقاش، الأجوبة اللي ما كنلقاش كنزيدهم بالفن. دونك ان فيت بحال كنخلي لراسي واحد لا مارج دو مانوفر. غنقول لك واحد ليكزامبل باغ اكزومبل اللي كانت عندي في ليكسبوزيسيون في المعرض ديالي. خدمت عديت واحد لا سيري على عائشة قنديشة. عائشة قنديشة كلنا كنعرفوها، كتخلع الدري صغار، الناس كيسحاب لهم جنيه كتاكل، هذا مهم.
0: كاين اللي تيقول سي لا عائشة لا كونتيس
1: كونتيسا قنديشة جاية كونتيسا اللي في وقت الاستعمار ديال البرتغال في المغرب في المنطقة ديال الصويرة. هاد السيدة هادي ضروها، أي ما عارفينش لي ديتاي هذا. بالحق مشات كانت عندها واحد لا ميسيون شويه ديال لا فانجونس، ومن تما بدات كتخلع وبدات الهضره كدور عليها بالحق في لي ريزو ديال البرتغال. وحنا خدينا داك لو ناراتيف ديال البرتغال بان هي كانت ان مونستر، وخديناها وبقينا كنهضروا عليها بنفس الطريقه. وان فيت هاد السيده هادي انا ملي خدمت عليها في لا سيري ديالي بغيت نوريها بحال اون غيرير اونتي دي لا ريزيستانس، وبداك الجمال ديالها كانت كتستعملو باش تحرر المغرب ولا العائله ديالها ولا المنطقه ديالها ولا الدوار ديالها. وهاد عائشة قنديشة كاينين في المغرب كامل بزاف، راه بزاف ديال النساء راه قاموا بهذا الدور هذا

0: نمشيو نرجع للصورة ديالك،
1: مرحبا.
0: شنو اللي تجذبك أكثر في عالم التصوير؟ الضوء، الأشخاص، الأماكن، الحكايات، كيفاش تخدم أنت كمصور؟
1: نقول لك ملي كان بيان سور كتكون واحد كيكون واحد الابداع، كتكون واحد الالهام، واحد الانسبيراسيون اللي كتكون بحال اللي قلت لك، ممكن لك تقرا شي كتاب، تشوف شي فكره تبغي تخدمها في اون سيري، ممكن لك تشوف شي لون، شي حيط، شي تيكستور ديال شي فابريك ديال شي تيسو، تبغي تقول صافي راه غادي ندير اون سيري على هاد اون كولور، راه كاينه بالحق. نقول لك الانسبيراسيون اللي كتكون لها، ماشي لا لا موتيفاسيون اللي الصراحه كت لو موتور اللي كيعاونني نقوم بهاد الخدمه كامله، هي الحوار اللي كنحاول ان نقدم للجمهور وما بين الخدمة ديالي وما بين الجمهور، كسوسوا في إطار معرض فني ولا في هذا السوشيال ميديا. كنقول ولا غير بنادم استفد من الخدمة ديالي راني نجحت. دونك ان شاء الله ملي كتقيس الالاف ديال الناس راه كتقول فريمون الحمد لله، راه لو ميساج ديالك راه كيدوز.
0: واش تامن نتايا كمصور بان المصور جيد، لو بون فوتوغراف، انه يستطيع انه يكشف في الشخص اشياء لا يراها حتى هو في نفسه؟
1: أسئلة أوكي.
0: ما الأسئلة؟
1: لا لا الأسئلة عميقة، وخصنا زعما خصني الوقت باش نفكر مزيان ونعطيك واحد السؤال اللي يستحق هذا النيفو ديال الأسئلة. شكرا. وغنقول لك واحد الحاجة عاوتاني، اللغة ديالنا الدارجة كتخلينا بارفوا نهضروا على شي حاجات ديال لو كوتيديان، شي حاجة سطحية شوية، وقليل أنا اللي كتجيني الفرصة باش نتعمق شوية في هاد لي سوجي بالدارجة. وشكرا كنشكرك عاوتاني بهاد الفرصة اللي جاتنا اليوم. عاود لي السؤال اسمح لي.
0: لا وانت الدارجة ديالك تبارك الله يعني
1: خدامين ديالي خدامين.
0: لا لا لا لا لا. ألو السؤال، هل تؤمن بأن المصور الجيد يستطيع أن يكشف في الشخص أشياء لا يراها حتى هو في نفسه؟
1: اللي كيعجبني انا اكثر الحاجه اللي كتعجبني اكثر في لا فوتوغرافي، وسورتو ملي كتصور شي حاجه وكتقدمها للبوبليك، ما كتبقاش ديالك. ما كتبقاش ديالك، هذه سمعتيها ديجا، ماشي انا اللي قلتها المره الاولى. لا تو لي زارتيست واحد الوقت كتخدم في لاتولي ديالك، في الورشه ديالك، كتسالي كتقدم الخدمه ديالك للبوبليك، كل واحد كيقرا اللوحه ولا لا فوتوغرافي الطريقه ديالو. انا في الاول كنت كنقول بان لا فوتوغرافي خصها تهضر على راسها وتعبر على راسها، انا ما عندي ما نقول. في واحد الوقت كنت كنقول اوكي سي دوماج، حيت ملي كتقول كتعطي شويه ديال الكونتكست الواحد راه كيتبدلوا بزاف النظره على على على على, على, على الخدمه، القراءه ديال اللوحه. تا وليت دابا كندير براتيكمون دي كونفيرونس باش نقدم الخدمه ديالي، حيت ملي كتوري للناس الطريقه ديال الخدمه من الفكره الاولانيه تا الريزولتا ديال، راه كتبدل لهم النظره على على القراءه. حيت نقول لك اوكي شي واحد غيشوف التصويره يقول التصويره عجبتني، علاش، كيفاش، شنو هي الخدمه اللي كانت، شنو هي لا موتيفاسيون اللي كانت موراها.
0: تحب انت دوك الاسئله اللي طرحها الواحد اللي غيجي يشوف الصوره ديالك، لان انت ما جيتيش وخديتي صوره وحطيتيها الا وانت خممتي. انا بغيت نعرف هذه القضيه، كيفاش تخدم انت الصوره؟ واش انت ديما هز معك لاباري فوتو وتتبقى تتقلب هل سنايبر تتقلب على الصوره اللي غادي
1: هذه؟ غنقول لك كاينين جوج طريقات. كاين
0: كيفاش تشتغل انت كمصور؟
1: التصاور اللي كندير كل نهار كنديرهم هذا
0: التليفون
1: كنصور كل نهار، كنشوف شي ضو، كنشوف شي حيط، كنشوف شي اون سين بغيت نصورها غنصورها، وصراحه التصوره غتخرج زوينه بالحق. الخدمه ديالي اللي كندير كفنان كتكون عندي فكره، كنبحث، كنكون واحد ليكيب معايا، كنكون بحال اللي قلت لك واحد المود بورد بالارت دايركشن. اون فوا عارفين شنو بغينا نصورو عاد كنمشيو نصورو داك
0: البروجي.
1: بيان سور كدير كيكون عندك كلشي،
0: تكتب شنو غتصور.
1: انا كان
0: حالاش دابا عطيني مثال.
1: هي باغ اكزومبل عائشة قنديشة، راه سي ان فري سوجي.
0: كيفاش خدمتي على عائشة
1: قنديشة؟ تلاقيت جيهان كي تي الايروين، هي اللي سي اون بيرسون زعما راه ماشي مان كان بروفيسيون ولا شي حاجه. بالحق منين تلاقيتها كانت عندها واحد الاورا، واحد الكاريزم اللي قلت اوكي
0: استرافاغونت،
1: راه استرافاغونت وميم طون عندها واحد لا بروفوندور، واحد سبيريتواليتي، واحد الانرجي، واحد الطاقه اللي قلت ممكن لها هاد السيده تكون هاد لو بيرسوناج اللي بغيت. حيت انا ما كنخدمش باي واحد ونقول له انت غتولي لي هاد لا بيرسون هاد اليوم بحال دي زاكتور. نو كنبغي ناخذ شي واحد اللي حتى هو غي مانسبيري،
0: يفا تانسبيري ويفا تفير كونفيونس، لان غادي دير لواحد
1: وغيساهم في لو بروجي. حيت هاد السيده هادي ملي خدمنا اونصومبل لي سي تون امي اوجوردي، راه حتى هي زادت واحد لا سبيريتواليتي ديالها، واحد لي براتيك ديالها، حتى هي عندها واحد الدومين ديالها. انا تعلمت منها، هي تعلمت مني، وكنا واحد لو بروجي اللي هو خرج وحطيناه، سيتي لو بروميير ديال لا سي ديال
0: وبديتي تتصورها.

0: واحد واحد اون ارتست من من من طاطا سميتها حسناء فريد تلاقينا في مراكش هي بدات كدير لا كوليكسيون ديال لي زوبجي ديال لي بيجو امازيغ ديال لا فامي ديالها من طاطا بدات كتاخذ ديال جداتها ديال ماماها
1: بحال هذاك لو براسي عندك
0: باغ اكزومبل باغ اكزومبل باغ
1: اكزومبل وريو الكاميرا عايز شويه فوالا مانيفيك
0: ميرسي هو الثقافه ديالنا عاوتاني وهي بدات هكذا كتدير لي كوليكسيون غير باش بور سوفي داك ليغيتاج كولتوريل فواحد الوقت لقات راسها عندها واحد لا كوليكسيون بدات كتلبس الناس اللي ضاعوا لهم حيت في الاستعمار لي كريز راه الواحد راه كل عائله كانت عندها واحد تبارك الله ان باتريمون ديال هاد لي بيجو حيت ما كانوش لي بنك راه الواحد داكشي اللي كان كيستثمر راه كان كيستثمر في المضمات راه مازال كاينه هاد التقاليد اوجوردي بالحق قبل كان بزاف
1: التجاره شرت لها الذهب
0: بيان سور يعني وداكشي كيتباع كتلقى كيتباع في مراكش بالحق الناس الاصليون اللي كان عندهم داك لو باتريمون راه ما بقاش هذاك التراث ديال لي بيجو ما بقاش عندهم وبغينا بغيت انا نخدم معاها في هاد لو سوجي وهي تبارك الله عندها واحد لا كوليكسيون قلت لها عرفتي شنو نتلاقاو انا في طنجة في طاطا نتلاقاو في مراكش تلاقينا في مراكش واحد لا سيسيون دازت خدمت بالذكاء الاصطناعي باسكو صورنا في مراكش انا جوفلي با بريزونتي مراكش جوفلي بريزونتي داك المنطقه ديال طاطا اللي عندها تبارك الله واحد ليستوار واحد التاريخ عميق
1: وجغرافيا كذلك يعني واحد ديكور طبيعي فيها
0: لا فوتوغرافي نصيفطها لك تشوفها لا فوتوغرافي كانت اكزاكتومون سا سي تادير ان فيت كانت او في ليكسبوزيسيون ديالي قدمتها درت واحد لامبريسيون غراندور ناتور باش ان فيت بغيت ندخل الناس في التصويره في واحد لو ريتوال اللي اون كريي تما معها دونك هي شوف كل سيري عندها الطريقه ديال الخدمه ديالها
1: نعم الكلام معك شيق وخاصني نهضر معك بعجاله على المهرجان كان هنا بغيت نرجع ليك نتايا شنو الفرق ما بين ان تكون مصور وان تكون فنان بالصوره
0: مصور غنقول لك بيتيتر كلشي مصور
1: اي واحد يكون مصور
0: شوف عندك
1: شنو خاصو يكون هذا المصور
0: خاصك يكون عندك اون اوبتيك كاميرا هذا عندك كاميرا
1: ولكن غير الاوبتيك لان دابا كلشي شاد التليفون الفيديو
0: هادشي اللي كان بحق ماشي كلشي فنان هادشي اللي بغيت نقول لك كاينه التكنيك ديال الفوتوغرافي راه كلشي كيصور كلشي كيصور بالمود اوتو كيحط بلا ما ملي كتصور كفنان كيكون عندك واحد قبل ما تشبر كنت نقول لك في طنجاويه قبل ما تشد لا باغي ديالك راه كيكون عندك واحد لو بروجي واحد لا فيزيون كتكون لو رول لوبجيكتيف ديالك هو ترياليزي داك لا فيزيون اللي كانت عندك قد ما قربتي داك لا فيزيون اللي كانت عندك قد ما راك تو اتان طون اوبجيكتيف بحال زعما الفنان كتكون عنده واحد لا براتيك ارتستيك اللي ماشي اي واحد عنده و لو فوتوغراف نقول لك التكنيك ديال التليفون راه كلشي كيصور اجوردي كلشي حاط في تيك توك وانستغرام وفيسبوك وواتساب راه كلشي كيتصور بالحق ماشي كلشي عنده واحد لو ميساج ولا نقول واحد الرساله فنيه باش اللي تقاسم زعما مع الجمهور ديالو
1: نعم الوغ نمشيو للمهرجان اللي تنظم مؤخرا هنا في طنجة وانت الكاتب العام ديال الجمعية صيلات مهرجان كان هنا
0: كون هنا
1: لماذا طنجة
0: كون هنا لماذا طنجة حيت حنا طنجاوة الحاجة الأولى ماشي شي مهرجان اللي تأسس على خارج طنجة وجينا نأدابتيوه لطنجة با دو تو سي كون فيت راه تخلق واحد الرغبة ديال الناس اللي كانوا في طنجة طنجاوة مغاربة ولا طنجاوة من الداخل اللي ولاو طنجاوة بالحق الناس من الداخل ولا دي زيترونجي الناس من فرنسا اللي قالوا اوكي في لي زاني 2000 في لي زاني 2010 اسمح لي فكروا قالوا شنو ممكن حنا نساهموا في هذا العالم الفني ولا الثقافي ديال طنجة شي حاجه اللي ما كايناش وفي ذاك الوقت راه ما كانوش المتاحف بحال اللي كاينين اليوم ما كانوش لي غاليري بحال اللي كاينين اليوم وفي لا ديفينيسيون ولا لا دي ان ديال اتريسي ولا كون هنا اللي مازال اليوم هي نوصلوا ثقافه للبوبليك ماشي نوصلوا للبوبليك للثقافه حيت ماشي ما كتكونش سهله من الناس ما كيكونوش ترباو في الثقافه في لي غاليري ولا المتاحف باش يدخلوا لذاك الباب كتجيهم شويه بارفو ان تي بو ديفيسيل دونك حنا فريمون ضمنا ومازال كنضمنوا وهاد هاد ليديسيون جانا لو باتروناج رويال دونك فريمون راه جانا واحد التكريم زعما امبورطون
1: وثقه في والبعد ديال
0: المؤسسات بيان سور زعما راه لا بلو اوت ريكومبونس اللي يمكن لك تكون عندك دونك حتى حنا عاوتاني في الاساس veut dire que nous ça veut dire qu'on a la confiance c'est dire les autorités locales qui aounouna باش الحمد لله دازت ليديسيون جيده الحمد لله
1: انا كنت سعيد اليوم حاورتك في سبوتلايت كثرت عليك الاسئله
0: ولكن الله يخليك لا شكرا بزاف
1: كان خاصنا نهضروا على بزاف المواضيع ربي يخليك وتتمنى لك التوفيق نبغي نكرم حتى الكاتب العام ديال جمعيه الصيلات اللي تنظموا سنويا مهرجان كون هنا والعام الجاي لا دات غتكون
0: ان شاء الله اون كومونيكاسيون
1: ان شاء الله في طنجه دائما
0: بيان سور
1: ان شاء الله شكرا لك مهدي الصفريوي نهايه حلقه اليوم الى اللقاء

0: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة، معكم عبد العالي صهر. نسائل الموجز من المغرب. في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بإجماع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة العامة للقيادة الجماعية قيادة لجنة مكلفة بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وفي سياق ذات، هكذا المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في ختام دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم عداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة، مفاوضا لرئيسه تدبير هذه المشاركة. كما صدق المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع على المشاركة في الحكومة المقبلة مع تفويض أمينه العام واللجنة التنفيذية سئنف مشاورة تشكيلها. وتأتي هذه القرارات بتزامن مع انعقاد اليوم أشغال الدورات الاستثنائية للمجالس الوطنية لهذه الأحزاب. صلة بملف انتخابات بالمغرب، أكد قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة أن انتخابات 23 من شتنبر تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات بلغ 403 شكايات، ما يمثل انخفاضا مقارنة باستحقاقات عام 2021 التي سجلت 1071 شكاية. في تطورات الحرب في اليمن، أعلن الجيش اليمني تنفيذ أكثر من 250 عملية ضد جماعة الحوثي باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن العمليات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 700 عنصر من جماعة الحوثي وتدمير أهداف عسكرية.

منشأة تابعة لشركة أرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض، حيث شهدت سيارة إطفاء تحاول إخماد حريق داخل مصفاة العاصمة بتزامن مع تواجد فرق الإسعاف والشرطة. أعلن النائب العام الإماراتي اليوم أن تحقيقات حول الهجوم على متن طائرة فلاي دبي كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب الأربعاء الماضي، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر حيوي في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، في حين أكدت السلطات الأوكرانية تضرر البنية التحتية وإغلاق طرق رئيسية وسط تصعيد ملحوظ وتبادل مكثف للهجمات بالطائرة المسيرة بين الجانبين. على صعيد آخر، جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في المغرب، وفي مسجدات حالة الجو، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وقليم تارودانت ووادي الدهب وسمارة وبجدور والعيون وأوسط، كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد ورياح تستمر هذا اليوم إلى غاية 11 ليلة بكل من عملات وقليم تنغير وميدلت وبولمان وصفرو والحسيمة وكرسيف وتازة.

0: حيث يحل المغرب الفاسي ضيفا على حسنية أكادير، ويستقبل النادي المكناسي فريق الكوكب المراكشي، ويلتقي الدفاع الحسني الجديدي بالوداد، فيما يخوض الرجاء مباراة مع نهضة الزمامرة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، بحب لحظة تلتقون مع برنامج أونتراكت مع جواد، في أمان الله.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: تسالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من الثاني إلى الثامن عشر

البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة معكم عبد العلي صهر. نصل الموجز من المغرب. في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة العامة لقيادة الجماعية قيادة لجنة مكلفة بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. في سياق ذاته، أكد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الأحرار في ختام دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة، مفوضا لرئيسه تدبير هذه المشاركة. كما صدق المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع على المشاركة في الحكومة المقبلة مع تفويض أمينه العام واللجنة التنفيذية استئناف مشاورات تشكيلها. وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع انعقاد اليوم أشغال الدورات الاستثنائية للمجالس الوطنية لهذه الأحزاب. في تطورات الحرب في اليمن، أعلن الجيش اليمني تنفيذ أكثر من 250 عملية ضد جماعة الحوثي باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعي والصواريخ، وأوضح

0: الحوثي وتدمير أهداف عسكرية. أفادت وكالة فرانس بريس بتصاعد ألسنة اللهب ودخان أسود من منشأة تابعة لشركة أرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض، حيث شهدت سيارات إطفاء تحاول إخماد حريق داخل مصفات العاصمة بالتزامن مع تواجد فرق الإسعاف والشرطة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر حيوي في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، في حين أكدت السلطات الأوكرانية تضرر البنية التحتية وإغلاق طرق رئيسية وسط الصعيد الملحوظ. وفي صعيد آخر، جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في تطورات التصعيد في إثيوبيا، دخلت القوات الفيدرالية الإثيوبية اليوم مدينة ميكيل لعاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد، بعدما أخلتها قوات السلطات الإقليمية المتمردة إلى حد كبير. في المغرب، وفي مسجدات حالة الجو، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و 40 درجة بكل من عملات وقليم، ترودانت، وادي الذهب، أسمارة، بوجدور والعيون وأوسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد والرياح، تستمر هذا اليوم إلى غاية 11 ليلا بكل من عملات وقليم، تنغير، وميدلت، وبولمان، صفرو، الحسيمة، جرسيف، تازا، والدريوش، وتوريت، وأظلال، وإفران، والنضور. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظة تتقون مع برنامج سود الرياضة، في أمان الله.
1: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا.

0: الخامسة والدقيقة السادسة، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. عدد جديد من برنامج استوديو الرياضة من أجل الوقوف عند أبرز المحطات الرياضية في المغرب وفي العالم خلال هذا الأسبوع. عدد يحمل الكثير من الملفات، لعل أبرزها البطولة المغربية في جولتها الثانية التي تتواصل في هذه الأثناء بقمة المغرب الفاسي وحسنية أكادير، وصولا إلى المنتخب المغربي الذي يختتم هذا التوقف الدولي بمواجهة ودية وملفات أخرى رفقتها منصف زمرات. منصف مساء الخير.
1: Bonsoir Youssef, bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire. C'est le rendez-vous du week-end de 17h à 18h, Studio Sport. Vous êtes en très très bonne compagnie, un peu moins d'une heure effectivement pour revenir un peu sur la

0: دكتور يوسف.
1: طبعا الكثير من المواضيع المهمة التي سنعود إليها تباعا خلال هذه الساعة على أمواج ميديا، لكن البداية ستكون طبعا بالبطولة المغربية الاحترافية إنوي وجولتها الثانية. الجولة الثانية التي تعرف تواصل تألق المغرب الفاسي، الفريق يتقدم في هذه الأثناء على حسنية أكادير في المحمدية بهدفين نظيفين. تألق أنس المهراوي في الشوط الأول بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 27 وبتصيده لركلة جزاء في الدقيقة 39، ترجمها اللاعب مباسا إلى هدف ثان لصالح الفريق الفاسي الذي واصل عروضه الجيدة إلى حدود اللحظة. مباريات اليوم ستعرف تأجيل نزال نهضة بركان والجيش الملكي وإجراء ثلاث مباريات أخرى. نادي المكناسي أمام الكوكب المراكشي، دفاع الحسن الجديدي الوداد الرياضي، المباراتان انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت المغربي، وختام السهرة بنزال الرجاء الرياضي ونهضة زمام. الرجاء يظهر للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الإسباني

0: المغربي لم تعرف الكثير من التغييرات مقارنة بمباراة الماضية أمام المنتخب التونسي التي كانت عرفت فوزا مغربيا, أو المنتخب الجزائري عفوا, كانت عرفت فوزا مغربيا مهما في خط الهجوم. طبعا الأنظار على إلياس بالمختار إلى جانب بوهودان وإلى جانب أيضا الراجي, هذه الأسماء التي تقود أو تحمل أمال المنتخب المغربي في هذه المباراة. تونس كانت تعادلت أمام ليبيا بهدف لمثله قبل بداية هذه المباراة التي تخص المنتخب المغربي, وسنذكركم تباعا بالنتيجة المسجلة فيها خلال هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. مصر المغرب من دون أهداف بعد 20 دقيقة في بطولة شمال إفريقيا للشباب. الآن إلى صفحة المنتخب المغربي الأول ومشوار محمد وهبي نحو بناء فريق جديد يعتمد على إعطاء الفرصة لمجموعة من الأسماء الشابة. النتائج الجيدة التي حققها المنتخب خلال بداية تصفيات كأس إفريقيا 2027 أمام منتخبات بدت في المتناول على صعيد الأسماء والتصنيف كالجابون وليسوتو, إلى أن المؤشرات كانت إيجابية جدا, خصوصا الدفع ببعض العناصر الشابة التي تنتظر منذ فترة فرصتها لإثبات جدارتها بتمثيل المنتخب المغربي. هذا هو ملف الأسبوع رفقة الزميل وديع أحتي.
1: فوزان وست نقاط وبداية موفقة للمنتخب المغربي في تصفيات كان 2027.

0: أن تهدم الاستقرار وكيف تجدد دون أن تفقد المنتخب شخصيته؟ حتى الآن جاءت الإجابة من أرضية الملعب، انتصار على الجابون وفوز على ليسوتو خارج الديار، 6 نقاط تسمح للمدرب بأن يواصل عملية البحث، ولكنها في الوقت ذاته ترفع سقف الانتظارات. نستمع لمحلل البرامج الرياضية لميديال إطار المغربي محمد مديحي.
1: تغيير ديال 6 لاعبين مقارنة مع مقابلة الجابون ماشي بالسهل، لأن تقريبا في كل لين كاين تغييرات. وبالنسبة لهاد اللاعبين هذه تنظر بأن مقابلة ريفيرونس، لأن الملعب ماشي نفس ليطا تقريبا اللي مولفين اللاعبين سواء في الأندية ديالهم ولا كذلك في الملاعب المغربية. فتنظر بأن إراحة تقريبا عدد كبير ديال اللاعبين اللي كانوا بالأمس قريب كانوا الأعمدة ديال الفريق، دابا ولينا تنشوفوا ما كاينش فرق ما بين تقريبا مثلا لا سواء لاعبين اللي في خط الوسط الميدان ولا كذلك في الهجوم، وتا في الدفاع لقينا حل، لان يجبود لال اللي تا هو ولا اصبح ورقه اللي يقدر يعتمد عليها.
0: محمد وهبي بدا مشواره في تصفيات كان 2027 بانتصارين، بيد أنه في الوقت ذاته بدأ شيئا آخر، عملية بحث عن منتخب أوسع خيارات وأكثر قدرة على تجديد نفسه، بين منتخب يريد أن ينتصر اليوم ومنتخب يجب أن يكون جاهزا للغد. اختار وهبي أن يخوض الرهانين معا على الأقل في بواكير التصفيات، والسؤال الذي ستجيب عنه الجولات المقبلة ليس فقط كم سيفوز المنتخب، بل أيضا كم لاعبا جديدا سيولد من هذه التجربة ويصبح مع الوقت جزءا من مستقبل الأسود.
2: كان هذا ملف زميل وديع أهتي بخصوص المنتخب المغربي يتحدث عن المستقبل، وعن المستقبل سنتحدث بما أن المنتخب المغربي سجل أول أهدافه في مباراة مصر لحساب بطولة شمال إفريقيا للشباب. أدم بعلال سجل الهدف الأول برك أو بكرة رأسية بعد توزيعها بالمقص من أحد لاعبي المنتخب المغربي، ترجمها في شباك المنتخب المصري في الدقيقة 25، وتقدم مهم جدا بالنسبة لأشبال الأطلس من أجل مواصلة النتائج الجيدة في هذه البطولة التي تبقى مفتاح الحضور في كأس أمم إفريقيا ثم في كأس العالم التي تحمل كرة القدم المغربية لقبه بعد الفوز به في ملاعب الشيلي رفقة المدرب محمد وهبي. المنتخب المغربي بهذا الانتصار الذي يحصل الآن سيتصدر المجموعة، طبعا إن استمر سيتصدر المجموعة ب7 نقاط بفريق نقطة واحدة عن مصر وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الجزائري و4 نقاط عن المنتخب المصري، مع توفره أي المنتخب المغربي على مباراة أخيرة أمام ليبيا ستجرى يوم 6 أكتوبر، وبالتالي سيكون الباب مفتوح من أجل التأهل في صدارة هذه البطولة التي تقام في الإسماعيلية المصرية كما أسلفت ذكر. نذكر أيضا منصف بمباراة البطولة المغربية المغرب

الخاصة بكريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس. كل هذا لا يمنع البرتغال من تصدر المجموعة في دوري الأمم الأوروبية باستحقاق كبير. المنتخب يتصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط بعد ثلاثة انتصارات، سجل سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وهو يقبل غدا على مواجهة رابعة أمام المنتخب النرويجي في ستاديو دو دراغاو. وكيف سيكون رد الفعل الجماهيري جمهور البرتغال حين ربما يذكر اسم جورج جيسوس، وهو المدرب الذي سبق ودرب بنفيكا وسبورتينغ

0: للرياضية المغربية سعاد مقتدرية التي تواصل إثبات جدارتها في المشاركة في مختلف الأحداث التي تهم رياضة المحركات وخصوصا في رالي المغرب الذي يعتبر محطة مهمة طيلة مسارها الاحترافي. نستمع إليها تحدثت لمفد ميديا إسماعيل البقالي أمس في ختام المحطة ما قبل الأخيرة.
1: فعلا نيت أنا الوحيدة اللي عندي أكثر مشاركات في راليات المغرب ولا داخل الوطن ولا خارج الوطن، والحمد لله مام السنة الفايتة درت داكار. دونك من بعد 47 سنة ديليكزيستونس ومالغري كان كيدوز من لافريك، كانت أول مشاركة نسوية مغربية في رالي داكار والحمد لله. هاد السنة هادي كنحس بأن رالي المغرب تغير عليا بزاف، لأن المستوى طلع بزاف، كنحس به مستوى وصل للمستوى ديال داكار. واش هما تيوجدوا راسهم بأن داكار يرجع لعندنا لافريك إن شاء الله؟ هذا هو المتمنيات ديالنا حنا اون طونك افريكان، لأن داكار ديالنا وخصو يرجع لعندنا. لي زيتاب كلهم دوزتهم مي كانوا صعاب، ولقيت دي بروبليم إلكتريك في طوموبيلتي اللي عذبونا شويه، ولكن ما امبيشاوناش ان حنا ندخلوا شاك سوا.
0: طبعا كانت هذه سعاد مقتدري ونهايه طبعا رالي المغرب بنتائج متميزه. نهايه استوديو الرياضه ايضا شكرا لك منصف.
2: Merci Youssef, merci à toutes et tous pour votre fidélité à Studio Sport. Retrouvez l'émission demain bien sûr à partir de 17h en compagnie de nos collègues pour cette deuxième édition de votre émission. On se retrouve nous dans un peu plus d'une demi-heure pour le point sur l'actualité sportive et excellente suite des programmes sur Média 1. C'est Al Hassad avec Atimat Salem qui prend le relais.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.

0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: وحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في حصاد السبت الثالث من أكتوبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تنطلق الآن وتمتد على مدى ساعتين كاملتين وتتابعون فيها. المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار يعبر عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة، والمجلس الوطني لحزب الاستقلال يفوض أمينه العام لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة بقيادة الأصالة والمعاصرة. التفاصيل في نشراتنا الإخبارية. انتشار كثيف لحشرة الدبور الشرقي في شمال المملكة يقلق مربي النحل، ما هي مخاطره ولماذا يهدد النحل؟ نناقش الموضوع مع ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. في الحصاد مستمعينا المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة. وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مليها شمل علوية.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يولي مغيم ولا ما بين غيم وصفا، جلنا وحي في لحية ديالنا ما عدا في ناحية مراكش وفي جنوب أكادير فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط وفي شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في عبدا وناحية تادلة فاش غادي يصوت غربي والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في كل مناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح ما بين 23 و 30 درجة.

درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و27 درجة في الريف، ما بين 27 و36 درجة ناحية عبدة، ما بين 28 و30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و33 درجة في تافيلات، ما بين 29 و33 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و33 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 30 و37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30 و41 درجة في ناحية السوس، ما بين 31 و33 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33 و35 درجة في الشاوية، ما بين 33 و37 درجة في تادلة، وما بين 39 و42 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس الظروف مناسبة بزاف زراعة الخضرة ديال هذا الموسم، واللي تجي جيدة وتتعطي الخير والبركة إلى تعطاو لها جميع الوسائل للإنتاج، بحال بالخصوص

الغبار البلدي اللي خاصو يتشتت ويتدفن في الخطوط اللي غادي يكون فيهم الغس، لكن خاص هذا الغبار يكون مداوي ضد الدود البيض اللي تيكون كتير فيه في صفة دويدات صغار ولا بيض عادي فقس من بعد. وهذا علاش خاصو يتداوى ضدهم باش ما ياكلوش العروق ديال الزراعة من اللي يبداو يتكونوا، وإن شاء

0: محمد بن عبو. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير اعتماد. مساء الخير مستمعينا الكرام ومستهل النشرة المغربية من المغرب، حيث يسود ترقب كبير داخل الأوساط السياسية والشعبية في المملكة انتظارا لما ستسفر عنه اجتماعات المجالس الوطنية لأحزاب السياسية لحسم قرارها النهائي بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة أو الاستفاف في المعارضة إلى جانب حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار.
0: هذه المحطة محمد تأتي عقب الجولة الأولى من المشاورات التي أجرتها فاطمة الزهراء المنصوري مع مختلف الفرقاء السياسيين إثر التكليف الملكي لها بتشكيل الحكومة.
1: وعن تفاصيل انعقاد برلمانات بعض الأحزاب التي حسمت مواقفها نتابع الورقة التالية لمراسل ميديا من الرباط عادل الزبيري.
2: في ختام المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة والمنسقة الوطنية للحزب عن لحظة وصفتها بالحزم بعد نتائج تشريعيات وتصدر الجرار.
3: بالإجماع صوت المجلس الوطني من يفوض لرئيسة أو منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري باش نتفاوض انا واللجنه المكلفه من طرف المكتب السياسي، وديك الساعات راه غادي نبداو كملنا المشاورات الاوليه وغيكونوا مشاورات اللي غادي تنطلق ابتداء من هذا الاسبوع.
2: بحسب نجوى كوكوس رئيسه المجلس الوطني اي برلمان حزب الاصاله والمعاصره، فالنقاشات الداخليه المغلقه ركزت على قراءه سياسيه لنتائج الانتخابات التشريعيه وسيناريوهات المرحله المقبله.
4: النقاش الذي عرفته الدورة اللي كان فيه آراء مختلفة لأعضاء المجلس الوطني فيما يتعلق بالتحالفات مع أحزاب دون أخرى، وسيؤخذ بعين الاعتبار قيم الحزب والقيم التي أنشئنا كحزب من أجلها وأسسنا هذا الحزب من أجلها.
2: حزب التجمع الوطني الأحرار والاستقلال الثاني والثالث في نتائج التشريعيات عبرا رسميا عن الاستعداد للتواجد في التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: صلة بموضوع الانتخابات، أكدت رئاسة النيابة العامة أمس أن انتخابات 23 من شتنبر الماضي

0: عجل برسم هذه الانتخابات الذي بلغ 403 شكايات، عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات 2021. محمد
1: رئيس قطبي الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل

0: تلقت النيابات الشكايات، بعضها سجل بشكل مباشر لدى النيابات العامة، والبعض الآخر سجل بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات المعلوماتية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة للمواطنين، والتي تخول لهم تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة إلكترونية، مؤكدا أن الأبحاث القضائية المفتوحة في هذا الصدد تميزت بالدقة والنجاعة وكذا بالسرعة الضرورية التي تقتضيها المرحلة، بحيث أن معدل إنجاز الأبحاث كان لا يتجاوز 48 ساعة.
1: في أخبار المملكة دائما محمد، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية نقل الطرق للأشخاص والبضائع برسمي الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها بتاريخ 24 من شتنبر الماضي.
0: الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة صرف في الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي القطاع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. أضاف المصدر أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل. نستمع في هذا الإطار إلى تعليق حسن أبو المحاسن الكاتب العام الجهوي لنقابة الديمقراطية للنقل لسائقي سيارة الأجرة بجهة سوس، ما حوره نور الدين إيجاجان.
2: هناك إخبار بأنه غيكون زيادة، ولكن هذه الزيادة غير واضحة بالنسبة للسائقين. دائما كان عانيوا مع هذا الدعم ديال الغازوال، لأنه كنا مرات كيخرج لنا بعض الطريقة إما كيتحبس إما كيتزاد، وعدد ديال السائقين ما كيتوصلوش بعد الدعم من طرف المشغلين، لأن الطريقة باش كيتعطى الدعم كيتعطى لأصحاب السيارات مالكية اللي هما السيارات في اسمهم. حنا كنطالبوا من الحكومة اللي غادي تجي، وهذا الدعم خص يكون دعم مهني ويكون فيه الغازوال المهني لفائدة سائقي سيارة الأجرة. أولا لأن سائق سيارة الأجرة ماشي بحال الشركات اللي تابعة النقل الأخرى، سائق سيارة الأجرة اللي كيجي مع الصباح هو اللي كيأدي هذا الفارق ديال المادة ديال الغازوال في جيبه، وكيتسنى مدة ديال شهر، يعني هو كيأدي حتى كتوصل الشهر واش غادي يجي الدعم ولا ما يجيش. رسالتنا واضحة بالنسبة للحكومة المقبلة أنها توضع الحد لهذا التعطر وهذه التذبذبات ديال الارتفاعات ديال مادة الغازوال وخصوصا المهنية.
1: في المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر اليوم وغدا الأحد محمد، مع زخات رعدية وتساقط البرد وهبات رياح بعدد من مناطق المملكة.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم تارودانت، وادي الذهب، سمارة، بوجدور، العيون وأسرد. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بكل من عملات وأقاليم تنغير، ميدلت، بولمان، صفرو، الحسيمة، جرسيف، تازا، دريوش، توريرت، أزلال، إفران والنظر.
1: وجهتنا الآن ليبيا، حيث دخل المشهد السياسي مرحلة جديدة من التعقيد أمس مع إعلان مصطفى المجدوب الذي اختارته مجموعة من السياسيين والنشطاء رئيسا لما سمته حكومة موحدة، وصوله إلى العاصمة طرابلس وبدء ممارسة مهامه في خطوة تضع أمام البلاد سلطة جديدة في مواجهة الحكومتين القائمتين في طرابلس وبنغازي.
0: المجدوب أعلن في كلمة وجهها إلى الليبيين تجميد عمل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، داعيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد إلى تسليم السلطة سلميا حقنا لدماء الليبيين بحسب تعبيره. عن حيثيات الوضع هناك نستمع لتعليق إسماعيل السنوسي الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس، حواره نور الدين إيجاجان.
3: العملية السياسية الماضية كلها تحاول أن تعالج الانقسام، طبعا الانقسام لا يكون بإضافة حكومة جديدة وإنما يكون بتوصل إلى قاربة سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات، ولا يكون الأمر مجرد إضافة حكومة إلى الحكومتين. بالتالي فإن حكومة الجوب المفترضة هذا الحقيقة لا يمكن أن نسميه حل سياسي، لما هو إضافة قسام الحاصل. أنا أتوقع أن رد الفعل قد يصل إلى العنف يعني داخل العاصمة طرابلس. طبعا هذا كله يتوقف على رد فعل الحكومة.

من ناحية، ومن ناحية هل يوجد بالفعل قوة مسلحة من المجموعات المسلحة في طرابلس تدعم سيد المجدوب؟ في هذه الحالة يكون لدينا انقسام جديد داخل العاصمة ربما يؤدي إلى تفاقم الوضع وإلى وصول إلى حالة ربما خطيرة جدا من الظلام.

من طرابلس كان في حديث للزميل نورتين إيجاجان. في الصفحة الرياضية نتابع آخر تفاصيل الجولة الثانية من البطولة المغربية الاحترافية إنوي التي تحمل 4 مباريات اليوم.

0: نتائجه الرائعة في بداية هذا الموسم بتحقيقه الانتصار الثاني على التوالي جاء على حساب حسنية أكادير بهدفين لواحد مع تألق اللافت لأنس المهراوي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 27 وتصيد ركلة جزاء في الدقيقة 39 ترجمها الجنوب إفريقي ماباسا لهدف ثاني. مجهودات الحسنية في العودة إلى أجواء المباراة كانت كبيرة خلال بداية الشوط الثاني، خصوصا سجل إسماعيل أو إعماد الرياحي هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وضغط الفريق السوسي حتى الرمق الأخير من دون أن ينجح في تحقيق نقطة التعادل. هذا الانتصار وضع الماس على صدارة الترتيب مبكرا بست نقاط بنفس رصيد اتحاد تورغا. باقي مباريات اليوم، النادي المكناسي يواجه الكوكب المراكشي، التعادل السلبي بعد 9 دقائق من اللعب نفس التوقيت في مباراة الدفاع الحسني الجديدي والوداد ونفس النتيجة، في حين يختتم الرجاء الأمسية باستقباله لنهضة زمامرة انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. في بطولة شمال إفريقيا للشباب، المنتخب المغربي يتقدم على مصر بهدفين نظيفين، أداء رائع من تشكيلة المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي. وفي حال نهاية المباراة بهذا التقدم الكبير للمنتخب المغربي سيصعد أشبال الأطلس إلى المركز الأول في هذه التصفيات ب7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب مصر.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، وبتقريرك الرياضي ننهي النشرة المغربية. الكلمة تعود إليك مباشرة اعتماد.
2: شكرا لك الزميل محمد بن عبو، وشكرا أيضا ليوسف، ونلتقي بكما معا لاحقا في الحصاد. يثير انتشار الدبور الشرقي في الآونة الأخيرة في شمال المملكة تساؤلات حول حجم الظاهرة وتداعياتها على إنتاج العسل وبعض المزروعات، خاصة الأشجار المثمرة بحكم افتراس هذه الحشرة للنحل الذي يلعب دورا مهما في تلقيح هذا النوع من الأشجار. نناقش الموضوع مع ضيف الحصاد. وأرحب بضيفنا الأستاذ مصطفى العيسات، الخبير في السياسات البيئية. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
3: مساء الخير وفرصة طيبة.
2: شكرا لك. أولا أستاذ مصطفى، ما هو الدبور الشرقي ولماذا نسب إلى الشرق تحديدا؟
3: الدبور الشرقي هو من الحشرات المفترسة التي تعيش في مناطق الجنوب، لهذا سميت بالدبور الشرقي لأنه منشأ ديالو في هذه المناطق، وهو من الحشرات التي لها تأثير إيكولوجي خطير إذا تكاثرت داخل المنظومة ديال التوازن البيئي. لا تشكل تلك الخطر الحقيقي إذا كانت الأعداد قليلة وأسرابها متحكم فيها، لكن ارتفاع الأسراب ديال هذا النوع من الحشرات يشكل تهديدا على أسراب النحل، على خلايا النحل، ويشكل كذلك تهديدا على الصحة العامة، لأن يعتبر هذا النوع من الدبور لسعاته سامة وقد تؤدي إلى الوفيات في بعض الحالات التي تكون عندها حساسية ضد لسعات ديال النحل أو لسعات هذا النوع من الدبور. وبالتالي نحن أمام أزمة حقيقية بيئية تهاجم مناطق الشمال وتؤثر على ما تبقى من خلايا النحل. نعرف اليوم أننا في إطار ما جاء بالتقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فقدنا ما يزيد عن 70% من أنواع النحل المتواجدة في المملكة بسبب تأثيرات الجفاف، بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، بسبب تأثيرات كذلك المواد الكيماوية الضارة التي يتم رشها بطرق غير عقلانية وبطرق غير رشيدة. ينضاف إلى ذلك اليوم هذا النوع من الحشرات المفترسة التي تكاثر بشكل كبير في إطار هذا غياب التوازن الإيكولوجي المتوازن اللي كاين في البيئة ديال المغرب.

نتكلم عن هذا النوع من الحشرات المفترسة مثله مثل الجراد، فهو يتكون في بيئات مختلفة، في الحدود، في الصحراء، في مناطق مختلفة في الجنوب، وبالتالي يصعب التنسيق الإقليمي في هذه المناطق مع دول فيها نزاعات، مع دول فيها إشكالات اقتصادية واجتماعية أن تتطرق للبعد الإيكولوجي والبعد البيئي. وبالتالي تواجد هذا النوع يستمر في إطار تداعيات التغيرات المناخية، تداعيات تدهور التنوع البيولوجي في المنطقة، وبالتالي تحرك هذا النوع من الأسرار ديال الدبور إلى مناطق أكثر أمنا بيئيا، فيها موارد غداء، فيها موارد تواجد كذلك الأشجار المثمرة إلى غير ذلك، وشكل أعشاشا بشكل كبير في هذه المناطق أثرت على العديد من خلايا النحل التي هي مورد أساسي للفلاحين. نعتبر أن زراعة النحل وتربية النحل في المغرب هي جزء من الفلاحة المعيشية عند صغار الفلاحين، وتشكل موردا قارا للاقتصاد الوطني، وعندنا أرفع أنواع العسل في المملكة. نتكلم عن أزيد من 71 نوع، 51% من العسل الطبي لكي تصدر لمناطق الجوار في أوروبا وفي الدول العربية، ويشكل موروثا بيئيا تاريخيا للمغرب. نعرف أن جزء من أنواع العسل في المغرب الجبلي هو من العسل النادر في العالم حسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي اليوم تهديد هذا النوع من النحل هو تهديد لمورد اقتصادي، مورد زراعي يشكل رافدا من روافد التنمية الاجتماعية المحلية. إذا تكلمنا كذلك عن البعد الإيكولوجي، نحن نتحدث عن تدهور منظومة بكاملها في القطاع البيئي. النحل يشتغل في دورة بيئية جد معقدة، ويساهم في تلقيح العشرات من

0: مبكر تجمع مختلف المصالح المختصة وأيضا مهنية تربية النحل والمجتمع المدني. برأيك ما أهمية آلية كهاته؟
1: نعم، مثل هذه الآليات التي يمكنها أن تواكب الأزمة وتطرح الحلول وتدق ناقوس الخطر وتتصل بالمسؤولين لكي يتحركوا على وجه الاستعجال. نعم، نعرف بأن هناك تحرك لوزارة الفلاحة، لكن يبقى محتشما في ظل خطورة الأزمة، في ظل خطورة التقارير الناجمة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذه أزمة وطنية ويجب أن تتدخل فيها جميع القطاعات، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، قطاعات لكي تهتم كذلك بالتراث اللامادي للمملكة. نحن نتكلم عن تراث تاريخي، النحل يشكل واحد التراث في الحياة ديال المغاربة، في القطاع الطبي، في القطاع التجميلي، في القطاع الغذائي، في القطاع الصيدلي. وبالتالي نحن نتكلم عن موروث غذائي وموروث في التنوع البيولوجي لا يمكن أن نمر مع هذه الأزمة مرور الكرام. وبالتالي نحن لا نحتاج فقط إلى المرصد، بل نحتاج إلى خلية أزمة تحدث على مستوى الوزارة، قطاع الداخلية وقطاع الفلاحة، لكي نتصدى جميعا لهذه الأزمات الطارئة المرتبطة بتغيرات المناخية، المرتبطة بعدم التدخل في بؤر نشأة أنواع من الحشرات التي ستتكاثر في السنوات القادمة في غياب ذاك التوازن الإيكولوجي البيئي الذي كان في الأمس القريب هو الرصيد الأساسي للغنى ديال الطبيعة والبيئة المغربية.
0: نعم. طيب أستاذ مصطفى العيسات، اليوم المهنيون وأيضا تحديدا

0: لم تتحرك في الوقت المناسب للحد من انتشار هذه الأنواع من الدبور.
1: نعم، نتمنى أن يسمع صوت البيئيين وأيضا مربو النحل، وأشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الأستاذ مصطفى العيسات الخبير في السياسات البيئية.
0: شكرا على الاتصال. مرحبا.

0: تتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء. ميديا.

تكوينه في القانون ونشاطه في التعريف بالقضية المغربية في أوساط الطلاب والعمال. ومع اقتراب الاستقلال انتقل من ميدان المقاومة إلى ميدان التفاوض. كان ضمن الوفد المغربي في مفاوضات إكسليبان سنة 1955، ثم أصبح أول سفير للمغرب في باريس، وتولى بعد ذلك مسؤوليات حكومية من أبرزها وزارة الاقتصاد الوطني والمالية. في نهاية الخمسينيات كان بوعبيد ضمن القيادات التي أسست الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي سيكون لاحقاً من أهم معاقل المعارضة. من البرلمان إلى قيادة الحزب ظل بوعبيد حاضراً في المشهد السياسي إلى أن انتخب كاتباً أولاً للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، وجاءت أكثر محطات مسيرته حساسية سنة 1981، إذ أعلن المكتب السياسي للحزب موقفاً رافضاً

المقبلة تتبلور مع حسم عدد من الأحزاب مواقفها بشأن المشاركة أو المعارضة. عشرات الآلاف من المتظاهرين ينزلون إلى شوارع مدريد ومدن إسبانية أخرى احتجاجا على أزمة السكن غدا رفض البرلمان إجراءات حكومية لاحتواء الأزمة التي تتفاقم منذ سنوات. الغارات تتجدد على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة تعز بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي يطال عددا من المناطق الحدودية في محافظة صعدة، فيما تتواصل المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في عدة جبهات. النيابة العامة الإماراتية تعلن أن التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي تكشف تخطيط مساعد القبطان لتنفيذ عملية إرهابية باستخدام فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار خلال الرحلة من دبي إلى تل أبيب.

مستهل نشرة السابعة محمد من المغرب، حيث يسود الترقب انتظارا لما ستسفر عنه اجتماعات المجالس الوطنية للأحزاب السياسية لحسم قرارها النهائي بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة أو الاصطفاف في المعارضة إلى جانب

0: مختلف الفرق السياسيين عن تفاصيل انعقاد برلمانات بعض الأحزاب التي حاسمت مواقفها. نتابع الورقة التالية لمراسل ميديا من الرباط عادل الزبيري.
1: في ختام المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أعلنت فاطمة الزهراء

0: أو منسقة الحزب فاطمة الزهراء منصوري باش نتفاوض أنا واللجنة المكلفة من طرف المكتب السياسي. وديك الساعات راه غادي نبداو كملنا المشاورات الأولية وغيكونوا مشاورات اللي غادي تنطلق ابتداء من هذا الأسبوع.
1: بحسب نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني أي برلمان حزب الأصالة والمعاصرة، فالنقاشات الداخلية المغلقة ركزت على قراءة سياسية لنتائج الانتخابات التشريعية وسيناريوهات المرحلة المقبلة.
2: النقاش الذي عرفته الدورة اللي كان فيه آراء مختلفة لأعضاء المجلس الوطني فيما يتعلق بالتحالفات مع أحزاب دون أخرى، وسيأخذ بعين الاعتبار قيم الحزب والقيم التي أنشئنا كحزب من أجلها وأسسنا هذا الحزب من أجلها.
1: حزب التجمع الوطني الأحرار والاستقلال الثاني والثالث في نتائج التشريعيات عبرا رسميا عن الاستعداد للتواجد في التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: ومع توالي انعقاد المجالس الوطنية وبرلمانات الأحزاب السياسية المغربية تتجه الأنظار إلى ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة في ظل حسم عدد من المكونات الحزبية مواقفها بشأن المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة.
4: وبين حسابات التحالفات السياسية وتوازنات المقاعد البرلمانية تتواصل المشاورات لرسم خريطة الأغلبية الجديدة وسط ترقب لمعايير تشكيلها وطبيعة الأحزاب التي ستشارك في تدبير المرحلة المقبلة ومدى قدرة هذه التحالفات على ضمان الانسجام السياسي والبرلماني في أفق تشكيل حكومة تستجيب لانتظارات المواطنين وتحديات المرحلة. وبعد حسم حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار خيار المشاركة وتفويض المجلس الوطني للحركة لأمينه العام محمد الزين تدبير مشاورات المشاركة، هل تتعزز المؤشرات بشأن إمكانية إعادة تشكيل أغلبية تضم الأحزاب الثلاثة المتصدرة لانتخابات 23 من شتنبر في انتظار استكمال مواقف باقي المكونات السياسية؟ الجواب مع عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، تحدث للزميل نور الدين إيكاشان.
5: كان يوما حاسما وكذلك استراتيجيا بما كان في إطار توجهات أحزاب ثلاثة لاعتبارا للمشاورات المفتوحة بين الحزب الأول للأصالة المعاصرة والأحزاب التي بطبيعة الحال التقت برئيسة الحكومة المعينة. أعتقد على أن الفيصل في هذا الإطار هو توجه إيديولوجي الأحزاب هذه أولا، وكذلك بطبيعة الحال إعداد مجموعة من التصورات المنسجمة في إطار البرنامج الحكومي. هل ستتوافق هذه الأحزاب الثلاثة على هذا البرنامج والتطور الحكومي؟ هذه أولا. ثم ثانيا الشنآن والخلافات التي كانت بين التجمع الوطني الأحرار وكذلك الأصالة المعاصرة، ألن تؤثر في التطوير العملي وكذلك البنية المرتبطة بتشكيل هذه الأغلبية؟ المسألة الثالثة في أول وآخر المطاف، أعتقد على أن الحزب حزب الأصالة والمعاصرة له مجموعة من التصورات التي ربما يمكن أن بطبيعة الحال تبقى فرضيات أن يستمر في الثالوث، ويمكن كذلك أن يخرج أحد مكونات وكذلك إضافة أحزاب أخرى لن تكون ثلاثية ولكن ممكن أن تكون خماسية أو رباعية في إطار كريس خريطة جديدة للأغلبية الحكومية الجديدة إن شاء الله.
4: عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط كان في حديث للزميل نور الدين إيكاشان.
3: وجهتنا الآن محمد الجارة الشمالية إسبانيا، حيث نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدريد ومدن إسبانية أخرى اليوم على خلفية أزمة السكن.
4: يأتي ذلك غداة رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة التي بدأت قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب

0: تزال في المستشفى، وقد أدت قضيتها إلى إطلاق اعتصام في ساحة بورتا ديل سول وتنظيم تظاهرتين كبيرتين خلال أسبوع واحد. أقول وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني بابلو بيستينغوي:
1: سنداوم على فعل ذلك مهما تطلب الأمر إلى أن يفتح حق الحصول على السكن طريقه. لقد كلفنا الأمر جهدا هائلا طوال هذه الدورة التشريعية لكي ننجح أخيرا في تحقيق ما شهدناه، ألا وهو عقد جلسة برلمانية عامة مخصصة بالكامل لمناقشة حلول فورية لحماية 8 ملايين شخص يعيشون للإيجار بغية وضع حد نهائي لعمليات الإخلاء.
0: تضيف المسيرة ضغطا جديدا إلى النقاش السياسي في إسبانيا، ففي ظل الغموض المحيط بإمكان الدعوة إلى انتخابات مبكرة أظهرت الاحتجاجات وجود يسار اجتماعي نشط، لكنه في الوقت نفسه شديد الانتقاد لحكومة بيدرو سانشيز. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط وتحديدا في اليمن، حيث تجددت اليوم الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع غارة استهدفت محافظة تعز جنوبية غربية البلاد، وقصف صاروخي ومدفعي طال عددا من المناطق الحدودية في محافظة صعدة شمالية اليمن. كما أعلن الجيش اليمني في وقت سابق اندلاع مواجهات عنيفة مع الحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز. فما هي سبل محاصرة هجمات الحوثيين محليا وإقليميا؟ سؤال طرحه الزميل نور الدين إيجاجان على محمد الدبياني الكاتب الصحفي اليمني من الرياض.
3: في ظل الاستمرار الحوثي العدواني على مدينة تعز، إلى أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على حصن سامع، بالإضافة إلى المواجهات المستمرة في بني عمر وبني بوكاري في جبل حبشي على أطراف الشمايتين. في ظل هذا التصعيد، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 257 عملية بين العمليات الجوية والطائرات المسيرة وراجمات الصواريخ، حيث تمكنت القوات المسلحة من تحييد 700 عنصر من عناصر ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 170 آلية ومدرعة.

0: بأن مساعد الطيار المتورط في هذا الحادث كان قد اشتغل سابقا لدى الخطوط الملكية المغربية. أوضحت الشركة أن المعنية بالأمر كان قد أجرى لديها في سنة 2025 تكوينا نظريا مدته 3 أشهر تمهيدا لتوظيف محتمل. أفادت الخطوط الملكية المغربية في بلاغ لها بأنه عقب انتهاء فترة التكوين تم استبعاد ترشيح المعني بالأمر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي عرض السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة مادة.
1: شكرا لك الزميل محمد بن عبو، نودعك ونستقبل الزميل إبراهيم الغربي. حضور النساء مستمعين في الحكومات المغربية المتعاقبة عرف تطورا ملحوظا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، تحديدا عام 97 شهد هذا العام ولوج المرأة إلى الحكومة لأول مرة في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي، عندما عين الملك الراحل الحسن الثاني 4 نساء في منصب كاتبة دولة. من 4 كاتبات للدولة إلى رئاسة الحكومة مسار نستعيد تفاصيله في ركن من الأرشيف مع الزميل إبراهيم الغربي.
2: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس هذا الأسبوع بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصر الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. ونص هذا الفصل على أن الملك يقوم بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين بعد ذلك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وهكذا أصبحت فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة في تاريخ المغرب تعين على رأس الحكومة، لتتوج مسار مشاركة النساء في الحكومات المغربية بتعيينها كأول امرأة في تاريخ المملكة رئيسة للحكومة، مسار انطلق في العام 1997 وتراوح بين الصعود والنزول. فإذا كانت فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تعين رئيسة للحكومة وتكلف بتشكيلها، فإن عزيزة بناني هي أول امرأة في تاريخ المغرب تتولى منصبا حكوميا ومعها العداء الأولمبية نوال المتوكل. لقد عرفت مشاركة النساء في الحكومات المغربية المتعاقبة تطورا ملحوظا منذ أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي، فقبل هذه الفترة لم تكن المرأة حاضرة في الحكومات التي تشكلت في المغرب بعد استقلاله عام 1956، وكان يجب انتظار سنة 1997 ليتم لأول مرة تعيين نساء أعضاء في الحكومة. وقد تمكنت المرأة من الوصول لأول مرة في التاريخ السياسي إلى منصب حكومي في 13 من غشت 1997 خلال التعديل الحكومي الموسع للحكومة 22 التي ترأسها عبد اللطيف الفيلالي، حيث بلغ عدد النساء الذين عينهم العاهل الراحل الحسن الثاني 4. وجرى تعيين الأكاديمية عزيزة بناني كاتبة الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالثقافة، والتي انتخبت عام 2001 رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو. كما تم تعيين العداء الأولمبية نوال المتوكل كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بالشباب والرياضة. وكانت نوال المتوكل أول امرأة عربية ومغربية تفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. وفي العام 2012 انتخبت في منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كأول امرأة عربية ومسلمة وإفريقية تصل إلى هذا المنصب. كما جرى في الحكومة ذاتها تعيين أمينة بن خضرة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن مكلفة بتنمية القطاع المعدني، وعينت أيضا

0: للفريق الفاسي الذي رفع رصيده من النقاط إلى 6 في المركز الأول بنفس رصيد اتحاد تورغا. مباراة اليوم لحساب هذه الجولة الثانية تتواصل في هذه الأثناء مع أداء مختلف من فريق الوداد الرياضي الذي يتقدم على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين خارج أرضه. سجل أسامة الزمراوي الهدف الأول في الدقيقة 27 ووقع سيلفر غانفولا الهدف الثاني في الدقيقة 59. الدفاع الحسني الجديدي يواصل أداءه المخيب للأمال في بداية هذا الموسم بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الأولى أمام النادي المكناسي بستة أهداف لهدفين. إلى جانب هذه المباراة يتعادل النادي المكناسي على أرضه أمام الكوكب المراكشي من دون أهداف بعد 57 دقيقة من اللعب وفي انتظار قمة الرجاء الرياضي ونهضة الزمامرة التي تنطلق على الساعة 8 بالتوقيت المغربي. وبالحديث عن أخبار كرة القدم المغاربية أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي السبت تعاقده مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو المدرب الذي قاد فريق المغرب الفاسي الموسم الماضي لتحقيق لقب البطولة المغربية الاحترافية. إنوي.
1: نبقى مع أخبار الكرة المغربية. يوسف، منتخب أقل من 20 سنة يحقق فوزه الثاني على التوالي في بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة وقد جاء على حساب مصر.
0: في الإسماعيلية المباراة أجريت طبعا لحساب الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا للشباب، عرفت أداء رائعا من أشبال الأطلس.

دوشمبر في أبو ظبي، مشيرا إلى أن إدارة الفورمولا 1 تتابع الوضع بشكل مستمر. وفي التنس، أعلن الإيطالياني كسينر المصنف الأول عالميا انسحابه من بطولة شانغهاي للماسترز المقررة بين 7 و18 من أكتوبر بسبب استمرار معاناته من إصابة في الركبة اليمنى. وكان سينر قد ابتعد عن المنافسة منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون في يوليو، كما انسحب مؤخرا من بطولة بكين دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن حالته الصحية. أخيرا، توج الأمريكي سيث كوينتيرو سائق تويوتا بلقب رالي المغرب السبت في زاغورا بعدما أنهى السباق متقدما على زميليه في الفريق جو فريرا وهينكا لاتيغان ليحقق فريق تويوتا المنصة الثلاثية في هذا السباق. وجاء فوز كينتيرو بعدما استفاد من توقف سيارة الفرنسي سيباستيان لوب سائق داسيا على بعد نحو 1 كيلومتر فقط من خط النهاية في وقت كان فيه ينافس البولندي إيري كوتشال على الفوز بهذه المرحلة. وشكلت هذه النتيجة ضربة قوية للوب الذي كان فقد حظوظه في الفوز برالي المغرب منذ المرحلة الأولى بسبب مشكلات كهربائية في السيارة. طبعا، لقب بطولة العالم سيحسم في الجولة الأخيرة المقررة في أبو ظبي بين 22 من نوفمبر و27 منه. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات تعود اعتماد سلام وباقي مواد حصاد ميديا.

0: مفاجئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، ووجهتنا الآن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتصاعد المخاوف من ارتفاع فواتير الكهرباء

0: وتوزع كلفة هذا الطلب الإضافي على مختلف المشتركين بما فيهم الأسر والمستهلكون العاديون.
1: That additional cost is spread amongst all ratepayers, including residents.
2: مع اقتراب انتخابات تجديد نصفي أصبحت فواتير الكهرباء ملفا للتنافس بين الحزبين، فالجمهوريون طرحوا مشروع قانون لحماية الأسر من تكاليف توسع مراكز البيانات، لكن الديمقراطيين اعتبروه غير كاف لأنه لا يفرض حماية ملزمة، فتعثر في مجلس الشيوخ. أما الإدارة فترى الحل في تسهيل بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس:
3: عندما يسمع الناس عن مراكز البيانات يفكرون في أن أحوال أحيائهم ستزداد سوءا وأن فواتير الكهرباء سترتفع على وجه الخصوص، ولتجاوز هذه المخاوف ينبغي الاستفادة من التسهيلات التي أتاحها الرئيس الأمريكي، سواء لبناء محطات نووية أو غيرها من منشآت توليد الطاقة بالقرب من مراكز البيانات، بحيث تضيف هذه المنشآت كهرباء إلى الشبكة بدل أن تستهلكها. لكن القضية في جوهرها

غدا نواحي مراكش وجنوب أكادير وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق مع تساقطات مطرية في الأطلس المتوسط وجزء من الأطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط وطنجة مع طقس غائم، 29 في الدار البيضاء، 37 متوقعة في أكادير ومراكش حيث الأجواء مشمسة، 39 في العيون مع أجواء مشمسة أيضا، 32 في وجدة والصويرة، 36 في بنغرير، و42 درجة متوقعة في السمارة. في منطقة شمال إفريقيا 30 درجة مع طقس مشمس في كل من القاهرة وتونس، 27 في طرابلس، و34 في نواكشوط مع طقس غائم. في غرب ووسط إفريقيا 29 درجة في أبيدجان، 30 في لاغوس وداكار مع أجواء غائمة، و32 درجة متوقعة في نجامينا. في باقي العواصم العالمية 22 درجة في باريس ولندن مع أجواء غائمة، 28 في روما، 12 في موسكو، و22 درجة متوقعة أيضا في إسطنبول لكن هذه المرة مع أجواء مشمسة، و18 درجة في كل من نيويورك وموريال. في العواصم العربية 35 درجة متوقعة في بغداد، 28 في بيروت ودمشق، و38 في كل من مكة المكرمة ودبي مع أجواء مشمسة. الساعة تشير إلى الثامنة، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. عقب الجولة الأولى من المشاورات التي أجرتها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مع مختلف الفرقاء السياسيين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، عقدت عدة أحزاب مجالسها الوطنية اليوم. المجلس الوطني لحزب الأصالة

تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. من جانبه قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال اليوم تفويض الأمين العام للحزب نزار بركة لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة. وقرر المجلس الوطني للحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. إلى إسبانيا، حيث نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدريد ومدن إسبانية أخرى اليوم على خلفية أزمة السكن. يأتي ذلك بعد رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة التي بدأت قبل نحو 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة لتصبح رمزا لأزمة السكن التي تشهدها إسبانيا منذ سنوات. إلى اليمن، حيث تجددت اليوم الغارات على العاصمة صنعاء بالتزامن مع غارة استهدفت محافظة تعز جنوبي غربي البلاد، كما طال قصف صاروخي

0: ومدفعية عددا من المديريات الحدودية في محافظة صعدة شمالا. وأعلن الجيش اليمني في وقت سابق اندلاع مواجهات عنيفة مع المتمردين الحوثيين في عدة جبهات. أعلن النائب العام الإماراتي اليوم أن التحقيقات حول الهجوم على متن طائرة فلاي دبي كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب الأربعاء، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. ولم تكشف النيابة العامة الإماراتية بحسب التحقيقات التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات اليوم جنسية مساعد الطيار، لكن مصادر صحفية أكدت أنه عماني. ارتباطا بالموضوع وعلى إثر تداول بعض وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن مساعد الطيار المتورط في حادث الرحلة كان قد اشتغل سابقا لدى الخطوط الملكية المغربية، أوضحت الشركة أن المعنية بالأمر كان قد أجرى لديها عام 2025 تكوينا نظريا مدته 3 أشهر تمهيدا لتوظيف محتمل. وأفادت الخطوط الملكية المغربية في بلاغ لها بأنه عقب انتهاء فترة التكوين تم استبعاد ترشيح المعني بالأمر. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 8:15.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
0: بذا نختم حصاد السبت، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجه رضوان قنداوي، وغدا بحول الله يرافقكم في حصاد الأحد الزميل أيمن الأحمد. أتمنى لكم أمسية مريحة وممتعة.

في لحظة تتبدل فيها قواعد اللعبة وترسم ملامح شرق أوسط جديد، يعود من بيروت في موسم جديد بشراكة غير مسبوقة لنفتح ملفات المنطقة ونسأل ماذا تغير؟ أين نحن الآن؟ وإلى أين يتجه الشرق الأوسط؟ من هرمز إلى بغداد ومن صنعاء إلى دمشق تتبدل المعادلة.

0: لكم متابعي النهار مستمعي ومشاهدي ميدي آن تي في في المغرب، وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نبيل بومنصف نائب رئيس تحرير النهار اللبناني. أستاذ نبيل أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، شكرا.
0: وينضم إلينا كذلك الأستاذ رياض قهوجي المستشار العسكري وأحد أبرز الوجوه الخبيرة بالمشهد العسكري في الشرق الأوسط. أستاذ رياض أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير وشكرا كثير على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. إذا نبدأ معك أستاذ رياض قهوجي، السؤال بعد 6 أشهر من المواجهة، أين يقف ميزان القوة الآن؟ هل نحن أمام حرب لم ولن تحسم أم أننا أمام معادلة ردع جديدة؟
2: ميزان القوة لم يتغير، هناك مواجهة قادمة، كل من الطرفين يحرك ما يملكه من أوراق على الأرض ويظهر قدراته في شتى المجالات. الجانب الأمريكي في الوقت الحالي فاتح، يعني هناك جبهتان، الجبهة العسكرية والجبهة الاقتصادية، يحرك الأولى ثم يحرك الثانية، إنما الآن التركيز بشكل أساسي هو على الجبهة الاقتصادية، حصار وعقوبات بشكل غير مسبوق في محاولة لخنق النظام ويعني إحداث شرخ اجتماعي اقتصادي داخل البلاد بشكل كبير، زيادة عزلتها على المستوى الدولي. الحصار ينتقل من بحري إلى بري فجوي، ومع استمرار الضربات من حين إلى آخر بانتظار لحظة تواتي الطرف الأمريكي للذهاب إلى تصعيد كبير، ويعتقد الجميع أنها ستقوم بعد الانتخابات، في حين أن الطرف الإيراني يحاول أن يصعد في المرحلة الحالية عسكرياً عبر استهدافاته في هرمز، عبر استهدافاته إلى الدول الخليجية، إلى الأردن، التي يعتبرها هذه الخاصرة الضعيفة للجانب الأمريكي في محاولة للضغط للردع، تحريك يعني أذرعه في المنطقة، تحديداً الحوثيين في اليمن، تمددهم لباب المندب، وبالتالي

0: إذن ميزان القوى لم يتغير والتركيز الآن على الجبهة الاقتصادية. نعود إليك أستاذ نبيل بومنصف، نحن وكأننا أمام شبه انتصار وشبه هزيمة. عمليا بعد 6 أشهر ما الذي تغير في المشهدية السياسية في الشرق الأوسط؟
1: أنا أقول أن ما أسلف قوله زميلي وصديقي رياض أهوجي تماما، يعني ميزان القوى لم يتغير ولذلك يرخي بأنواع جديدة من المواجهة، ولكن نحن الآن دعني أقول نحن أمام ستاتيكو سيمتد إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية سواء بسواء، وهذا الأمر يعنينا جدا في لبنان كما يعني المنطقة بطبيعة الحال. نحن الآن أمام صراع حرب باردة ومزيج من الحرب العسكرية والحرب الباردة، تشتد عسكريا في اليمن والخليج، ولكننا في لبنان أمام أحادية تصعيد هو الإسرائيلي.

0: شيوخ، ولكن في كل الحالات لن يكون مقيداً ترامب بمسألة إيران بعد الانتخابات المصرية، والإيرانيين يعرفون تماماً هذا الأمر، يدركونه جيداً، ولذلك يحيدون إسرائيل. نحن استحقاقنا في لبنان بعد الانتخابات الإسرائيلية أكثر مما هو بعد الانتخابات الأمريكية، لأن إسرائيل من سيأتي في إسرائيل هو الذي سيقرر، وثم من أي حكومة وفي أي مدى ستتشكل الحكومة. ولذلك نحن أمام ستاتيكو العد العكسي للانتخابات، التي لا أعتقد أنه في خلال شهر تشرين الأول سوف يكون هناك أمر خطير جدا في جنوب لبنان، سوف يبقى الأمر على هذه الوتيرة ليس أكثر.
1: نعود إليك أستاذ رياض قهوجي. بعد هذه المواجهة إلى الآن الولايات المتحدة لم تحسم، مع العلم أن الرئيس الأمريكي قال أنه سيمحي إيران إذا لم يحصل على صفقة مناسبة. بالمقابل إيران تلقت ضربات قاسية، ولكن

0: هي أداة أخرى أساسية في استراتيجية الدفاع الإيرانية، وبالتالي اليوم قدرات إيران هي بين الصواريخ، المسيرات، استهدافها للمنشآت للمعابر البحرية، إن كان في هرمز، الآن باب المندب بات في متناول يدها. الطرف الأمريكي القدرات هي معروفة، هناك حاملة طائرات جديدة تتجه للمنطقة، حاملة أيزنهاور مع المجموعة الضاربة الخاصة بها،
1: مؤشر تصعيد هذا.
0: ستحتاج بين أسبوعين لثلاثة أسابيع لتصل إلى

0: الجمهور سيواجهه هذا الحزب إذا كرر هذه الكارثة للمرة الثالثة، الكارثة الانتحارية بطبيعة الحال.
1: نعم أستاذ رياض قهوجي، طبعا نتحدث عن الأذرع، نتحدث في العسكر وفي السياسة، السؤال هو عن مضيق هرمز وما يقوم به الحوثيون أيضا بالنسبة لباب المندب. هل تعتقد أن ورقة المضائق ما زالت حقا بيد إيران؟ هل ما زال مضيق هرمز هو ورقة رابحة لإيران أم أنه يفقد من قيمته يوما بعد يوم من خلال إيجاد طرق إمداد بديلة؟
2: هو حاليا أمريكا قللت بشكل كبير من قوة هذه الورقة عبر فتحها المسار الجنوبي، إزالة الألغام وتمكين أعداد من الناقلات والسفن من العبور بشكل يومي إلى ومن هذا المضيق. إنما لا تزال إيران تملك القدرة على استهداف هذه السفن من الحين أو الآخر، وبالتالي لا تزال إيران قادرة على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. فالورقة لا تزال في يد إيران، إنما ليست بالقوة التي كانت عليها سابقا. أسعار النفط ارتفعت، إنما ليست بالمستويات التي تسعى إليها إيران. أيضا كما نشاهد باب المندب حتى الآن لا يوجد السيطرة التامة على المناطق التي امتد إليها القوات الحوثية. يدرك الحوثيون أنهم يحتاجون إلى وقت للجهوزية ليتمكنوا من تهديد الملاحة واستخدام هذه المناطق لتهديد الملاحة. لا تزال هناك الهجمات مستمرة والمعارك مستمرة في تلك المناطق، وبالتالي حتى الآن هي لا تملك ورقة باب المندب بشكل تام لتستخدم كما هو مطلوب، إنما هي أوراق تملكها إيران اليوم وتسعى الولايات المتحدة عبر الجبهة الاقتصادية والعسكرية لسحبها.
1: نعم أستاذ نبيل بومنصف، بالحديث عن العراق، بالحديث عن اليمن، بالحديث عن لبنان، وكأن سوريا تبدو في مكان معين وكأنها خارج هذه الخارطة وكأنها خارج سياسة المحاور، باعتقادك هل تستطيع سوريا البقاء خارج سياسة المحاور القائمة حاليا والمواجهات الدائرة؟
0: هو اختبار مصيري لسوريا كما أسلفت القول. صحيح يبدو في المشهد أن سوريا

0: إبادة ليس إبادة الشعب الإيراني وإيران، يعتبر إبادة النظام الإيراني.
1: نعم.
0: هذا احتمال كبير، علينا ألا نسقطه، وحين ذاك لن يبقى هناك حرب محاور وصراع محاور في الشرق الأوسط، لأن من يفعل صراع المحاور في الشرق الأوسط هو النظام الإيراني.
1: ممتاز. نحن متشوقون لرؤية طبعا إلى أين نتجه في هذا السياق. أحداث الشرق الأوسط متسارعة ومثيرة للاهتمام لكل المراقبين. نعود إليك أستاذ رياض قهوجي، إذا تتوقع أن تكون هناك مواجهات تتجدد، تصعيد مواجهات ربما أكثر فأكثر، ولكن ما هو السيناريو الأخطر من وجهة نظرك في حال عادت هذه المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: هناك سيناريوهات عديدة لهذه الحرب. طبعا أخطر السيناريوهات هو يعني قصف استهداف المنشآت الطاقة في المنطقة. هذا سيؤدي إلى مشاكل عديدة، خاصة إيران قامت هي باستهداف منشآت الطاقة، منشآت نفطية متعددة في المنطقة. استهداف منشآت الطاقة في إيران أيضا سيكون له وقع كارثي داخل إيران. أيضا من تمكن من إيقاف الملاحة في مضيقي باب المندب هرمز، هذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل جدا سيء. نذهب إلى الأمور يعني نقول من الماكرو للمايكرو. مثلا لبنان، التأثير في حال كما أشار الصديق أستاذ نبيل، في حال حزب الله قرر الدخول في حرب إسناد جديدة، هذا

أسرار كلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوراني، وأسرار حديثه الرباني لم تنقطع أبداً عن قلوب العارفين، وإنهم هم الذين حلوا أقفال المفاهيم القرآنية والحديثية وأدركوا حقائق رقائق معاني أسرار الشريعة وتأويلاتها وتعابيرها، وغيرهم عالقوا بقشورها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم قدوتهم إلى الله عز وجل في ذلك ولا غرور.

أخو عفرة يرجو الإقالة مذنب، فبابك باب الله ما عنه مذهب، وطالبه من غير بابك يحجب. فليس بنا من منحة بتفضل من الله إلا عن مساعيك تجلب، ولا مسنا من محنة أو تمسنا بكسب يد إلا بيمنك تذهب. إذا قمت محمود المقام فإننا على ثقة أن ليس منا مخيب. ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب؟ أترضى مع الجاه الوجيه ضياعنا ونحن إلى أعتاب بابك ننسب؟ عليك صلاة الله تترى مسلما مع الآل والأصحاب من هل صيب. العارف الشيخ سيدي أحمد العروسي المغربي رضي الله عنه. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المفاوضات المتعلقة بمشاركته في الحكومة. كما قرر كذلك المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب مواصلة المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة واتخاذ القرار المناسب بشأن تموقع الحزب خلال المرحلة القادمة. وسنعود بتفصيل أكثر الموضوع في نشرة

أمام تصعيد الاحتجاجات وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على ارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد. نبقى في إسبانيا حيث توفيت امرأة تبلغ من العمر 102 جراء فيضانات قوية ناجمة عن أمطار غزيرة في مادريا غاريس بجهة كاستيا لامانشا بجنوب شرق إسبانيا وفق ما أفادت به السلطات الإقليمية اليوم. وأدت الأحوال الجوية السيئة أيضا إلى اضطرابات كبيرة بجهة فالنسيا لا سيما في الزيارة حيث تساقط 143 لترا من المياه في المتر المربع خلال 4 ساعات فقط. اضطرابات مناخية مرشحة للاستمرار حسب توقعات الأحوال الطقس الإسبانية في الساعات المقبلة. في الجوار في فرنسا وقف الأمن الفرنسي أكثر من 1700 شخص الجمعة في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية وعمل عنف في الأيام الأخيرة في وقت دعا فيه المنظمون إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء في غياب إجراءات ملموسة. وارتفع رقم الموقوفين لأكثر من 5000 شخص منذ الاثنين. وبدأت الاحتجاجات في 17 من شتنبر في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا إلى أنحاء البلاد حيث أغلق طلاب سنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم وشبكوا مع الشرطة. وتقول الحكومة إن شكاوى تلاميذ مشروعة لكنها ترفض أعمال العنف. قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء في غارة جوية نفذتها إسرائيل بعيد منتصف ليلة الجمعة على السبت على شقة غرب مدينة غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومستشفى. ومن جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش استهدف القيادي في حركة حماس علي العمودي ولم يصدر بعد أي توضيح في هذا الإطار. وفي سياق آخر اعتبر رئيس الوزراء الروسي السابق ميخائيل كاسيانوف السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس مستعدا للتفاوض من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا رغم تنامي المصاعب الاقتصادية وتصاعد القلق في وسط عامة الروس والنخبة. في مقابلة مع وكالة فرانس بريس قال كاسيانوف الذي شغل رئاسة وزراء روسيا بين عامي 2000 و2004 أنه يعتقد أن بوتين يدرك أنه ارتكب خطأ لكنه لا يستطيع أن يقر بذلك فقد صدق تقارير أجهزته الأمنية التي أفادت بأن أوكرانيا ضعيفة. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج دعاة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

الضحية شابة فرنسية في 27 من العمر، مهندسة في محطة غورفيتش للطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية بجنوب غرب البلاد. وخلال السنة والنصف التي قضتها في عملها حظيت باحترام وتقدير زملائها ورؤسائها لما اتسمت به من جدية ومسؤولية، وظل الأمر كذلك إلى أن وجدت مدرجة في دمائها. كان خطيبها الجزائري عبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس، لكن عند البحث اكتشفت الشرطة أن زيبا على متن باخرة الآن في اتجاه مدينة

التاسعة صباحا من الأربعاء 21 من نوفمبر 2007، اجتماع مهم يعقده المدير المركزي مع رؤساء ومسؤولي بعض الأقسام التابعة له في المحطة النووية غورفيتش، جميعهم حول الطاولة وملفاتهم بين أيديهم إلا المهندسة أنلور إرفوا، وليس من عاداتها ذلك وهي المنضبطة في مهامها ومواعيدها المهنية. أثار الأمر استغراب الجميع، خاصة وأنه من المرتقب أن تلقي عرضا استراتيجيا خلال هذا الاجتماع. اتصلت الكتابة الخاصة للمدير المركزي مرتين أو ثلاث مرات بالمهندسة أنلور، ثم ألحت في الاتصال زميلتها وصديقتها فلورنس، وتركت العديد من الرسائل في العلبة الصوتية لهاتفيها المحمول والمنزلي ولا مجيب. مرت الساعة والساعتان والثلاث ساعات لا مجيب. اشتد القلق بالزملاء والأصدقاء في موقع العمل، فقرروا

نوافذ المنزل مغلقة ولا وجود لسيارة أنلور في الممر المخصص لها. تركوا ورقة معلقة بالباب تحثها على الاتصال وعادوا أدراجهم إلى مقر العمل.

ظل غياب أنلور حديث الساعة في مكاتب المحطة النووية، وفي حدود الثالثة بعد الزوال اتصلوا بمركز الدرك للإبلاغ عن اختفاء زميلتهم. توجهت دورية الدرك إلى المنزل، جابوا المكان وعاينوا الباب والنوافذ، ولم يكن هناك ما يبعث على الريبة. لكن زملاء أنلور يرتابون، فاتصلوا بأبويها اللذين يقطنان على بعد نحو 400 كيلومتر. لربما سافرت لطارئ عائلي، لكن دون جدوى. وبإلحاح من هؤلاء الزملاء اتصلت إدارة المحطة النووية بالدرك من جديد. هذا ليس من عادة أنلور، وينبغي التأكد بأنه لم يحدث لها مكروه. كانت الخامسة مساء، عادت دورية الدرك إلى عين المكان، مرفوقة هذه المرة بدورية الإطفاء، وقرروا كسر باب المرآب. دخل أربعة عناصر إلى المنزل مستخدمين مصابيحهم اليدوية. شهر نوفمبر والمساء يحل سريعا، لم يلمس عناصر الدرك والإطفاء شيئا، وحاولوا جهدهم تجنب الزجاج وبعض الأواني الملقاة أرضا. توجه أحدهم إلى الباب الموارب لإحدى الغرف في أقصى الممر، حاول فتحه، لكن يبدو أن شيئا ما خلف الباب يمنع من فتحه. التحق به عنصر آخر ودفع الباب معا. جثة أنلور كانت غارقة في دمائها، وكشفت المصابيح اليدوية عن آثار دماء متناثرة في كل أرجاء الغرفة. لم يكن ليخفى على عناصر الدرك والإطفاء بأنها آثار عنف شديد تعرضت له الضحية.

وكلت القضية للفرقة القضائية لإدارة تولوز التي استخدمت لأول مرة في تاريخ الأمن الفرنسي شاحنة بث وتسجيل فيديو. فلا يدخل إلى مسرح الجريمة إلا الشرطة العلمية والتقنية، فيما يكتفي المحققون بما تنقله لهم المعدات من بث مباشر وتسجيلات لاحقة. ومن أهم ما رصدته هذه الكاميرات عدا العنف الشديد الذي تعرضت له الضحية غياب المفاتيح من قفل

مثابرتها وحسن معاملاتها الإنسانية. وبخصوص جثة أنلور، أكد الطبيب الشرعي بأن الوفاة تعود إلى نحو 25 ساعة، ولا شك بأن عنفا شديدا مورس على الضحية، 9 إصابات مفتوحة في الرأس عميقة، أنف مهشم وكدمات حول العينين وكسر في الذراع لا تخطئه العين. ولا تخطئ العين أيضا بأن الصالون كان مسرح عراك، صحن مكارونة فوق الطاولة وآخر مهشم في الأرضية، وبقع دم متطايرة في كل مكان فوق الطاولة والكراسي والجدران. رصدت الكاميرات أيضا بأن عنق الضحية ملفوف بوشاح جدي ملتصق، وعند إزاحته كان مبللا بالدم، وكانت آثار الخنق بادية في عنق أنلور. فهل ماتت أنلور جراء الاختناق أم جراء الضرب الذي تعرضت له؟ لم يجزم الطب الشرعي في ذلك، واستمر التحقيق. كان المحققون يبحثون الآن في الفرضية الثانية، محاولة السرقة، وينتظرون التوصل من شركة الاتصالات بكشف المكالمات الهاتفية للضحية أنلور، وكانت لديهم قناعة بأن هذا الكشف الهاتفي سيقودهم حتما إلى الفرضية الثالثة، وهي أن قاتل أنلور يعرفها جيدا، فلا أحد اقتنع بفرضية السرقة. في اليوم الموالي لاكتشاف جثة أنلور، ولجت صديقتها وزميلتها في العمل فلورنس مقر مفوضية الدرك لتدلي بمعلومات غاب عنها أن تدلي بها أثناء التحقيق الأول. لم يسألها أحد، وكانت في حالة ذهول تام لوقع الخبر. أخبرت فلورنس المحققين بأن أنلور على علاقة عاطفية متوترة مع شخص ينادونه جميعا إيدال، واسمه الحقيقي عبد الرزاق زيبا، جزائري مقيم في فرنسا في ضواحي باريس، تربطهما علاقة حب منذ 10 سنوات، واحتدت الخلافات بينهما منذ انتقال أنلور للعمل هنا قبل 18 شهرا من الآن.

0: لا تنتهي مفاجآت المحققين هنا، بل إن عبد الرزاق كان على علاقة أيضا مع شابة مغربية في نفس الأثناء، زبيدة. اتصل هاتفيا بأبيها المقيم في المغرب وطلب منه يد ابنته رسميا. كان ذلك في أبريل 2007، 7 أشهر قبل اكتشاف جثة أنلور، وكان موعد زواجه بزبيدة يتزامن تماما مع الموعد الذي أعطاه لأنلور للزواج منها، وهو أصلا متزوج منذ 8 سنوات. الزوجة الجزائرية تقيم بين ظهراني أهلها في سكيكدا بالجزائر، وزبيدة تنتظر في المغرب قدوم زوج السعد، وأنلور جثة هامدة. مدت فلورنس عناصر الشرطة القضائية بصورة لإيدال عبد الرزاق زيبا، التقطت في إحدى الأماسي المرحة ومدتهم برقم هاتفه وبعنوان تقريبي لأخيه الأصغر في العاصمة باريس. ثم معلومة أخرى، إيدال عبد الرزاق كان هنا قبل يومين. حاول المحققون الاتصال بعبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس الآن، لكن هاتفه خارج التغطية. 3 فرضيات: إما باريس حيث أخوه وأصدقائه، وإما إذا كان مذنبا فهو مختف في مكان ما في فرنسا، وإما فقد فر إلى الجزائر بما أنه يتوفر على جواز سفر جزائري. انتقلت فرقة أمنية إلى باريس وصدرت مذكرة بحث وطنية، لعل وعسى أنه لم يغادر التراب الفرنسي بعد. في هذه الأثناء كشفت الحسابات البنكية لأنلور بأن بطاقتها استخدمت غادات اكتشاف جثتها لسحب 178 أورو، سحبت في 8 مساء من يوم الخميس، حوالي 15 ساعة بعد مقتلها حسب التقرير الطبي الشرعي. عبد الرزاق الآن المتهم الرئيس وليس المشبه به، لكن كيف العثور عليه؟ طلبت الشرطة القضائية تقارير الكشف الهاتفي من شركة الاتصالات الفرنسية لتبين بتطبيقات تحديد المواقع بأن هاتف عبد الرزاق يتوجه جنوبا وليس شمالا في اتجاه باريس. من حسن حظهم أن عبد الرزاق يستخدم هاتفه لحد الآن، وهو الهاتف الذي دلهم على أن المبحوث عنه يتوجه إلى مدينة ست. ماذا تعني مدينة ست؟ تعني ببساطة باخرة في اتجاه بلدان شمال إفريقيا. فهل تصل الشرطة القضائية إلى الميناء قبل عبد الرزاق؟ وإذا لم تصل، فهل يكون قد فر من العدالة الفرنسية إلى الأبد؟ الشرطة القضائية الفرنسية ستتخذ هنا قرارا غير مسبوق، نعرفه غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساء.

0: جيا في يعني لن أقول لك في سن مبكرة، ولكن كنت يعني الطفل اللي عنده لم يتجاوز بعد سنتين، يعني 23 شهرا بالضبط، يعني أنه رحلت الأم، تركت وراءها يعني نحن كنا تبارك الله كثار، يعني كنا 9 إخوة.
1: ما شاء
0: هذا
1: الله.
0: يعني نسكن في بيت، دونك هذاك البيت ربما اننا كنا نتقاسم بيننا الغرف، يعني انا 3 في الغرف، يعني كانت عندنا واحد الاب ديالي في سنه في يعني في سنه 1977 تقاعد، يعني والتقاعد اللي كان يعني لم يكن عنده حتى يعني التغطية الصحية، إذا كانت واحد المجموعة ديال الإشكالات كيفاش أنه تدبر المصاريف ديال هاد العائلة. ولا أخفيك بأنني أنا في سن العاشرة لم أعد كجميع الأطفال أنه تأتيني الهدايا ديال عاشوراء، وحتى يعني الملابس العيد، يعني في سن تقريبا العاشرة بالضبط ما بقاش يعني مسموح لي انني غنشري في الاعياد يعني ملابس جديده، يعني انه ممكن انه يعني حتى تكون الحاجه ماسه عاد مش ممكن انه يتشرى واحد المجموعه ديال الملابس. ولكن يعني كانت هذه الظروف ربما هي التي يعني كانت كحافز ماشي لي انا، لي والجميع الاخوه، لاننا

0: تغلى عندك عامل لا يشرفون هكذا يعني هكذا يعني لا أخفيك بأنه كانت لحظة تنمر حتى في الشارع يعني في الحي المفصول المطرود هذا هو اللي مطرود يعني
1: يعني
0: وحدة
1: أوصاف ونعوت اللي هي
0: يعني
1: قاسية
0: ولذلك
1: وجارحة.
0: الدرس اللي سنعطيه لجميع الوالدين لا تنخدعوا إيجابا أو سلبا بنتائج الوليدات ديالكم في الابتدائي
1: تمام
0: أقولها مكررة ما تنخدعوش لا إيجابا لا سلبا
1: تمام تمام
0: الابتدائي ربما أنه يخدع من تكون واحد النتائج
1: مهم.
0: اللي هي مبهرة كما أنه تكون خادع من تكون نتائج سلبية وأقول لك بأنه
1: مهم.
0: أنا كان عندي من بعد كانت عندي اتصال بواحد مجموعة ديال الإخوان اللي عاشوا نفس المسار ديالي
1: تمام
0: يعني في المجتمع المغربي ديالنا وفي هذيك
1: نعم
0: السنوات غادي نقول لك من بين المعجزات ماشي المعجز من بين الإنجاز أنه كاين واحد صديق عاش نفس المرار اللي عشت أنا وهو الآن تنقول لك دكتور في الرياضيات يعني الرسالة راه قلبه راه ما كاينش شي واحد اللي هو غبي ولكن ربما
1: ظروف
0: الأحوال
1: اللي كيكون
0: النفسية
1: فيها
0: لا
1: ظروف
0: الظروف
1: والظروف.
0: المح
1: تمام
0: الظروف والمحيط أنه تكون هو السبب في أنه
1: صح.
0: تتعطى واحد الحكم اللي هو ظالم وخاطئ
1: أول درس اقتصادي تعلمته مثلا من الوالدين من الحي وليس من الجامعة عندما كنت تدرس، يعني شنو هو الدرس الاقتصادي الأولي اللي تعلمتيه؟
0: الدرس الأول اللي تعلمته هو أنه دائما ما خش الإنسان يعيش غير اللحظة دياله لأنه الأب ديالي ربما مني كنا يعني كان يشتغل قبل ما ياخذ التقاعد ديالو بالمناسبة وأنه يعني كان في خيارين واش ياخذ التغطية الصحية أو أنه يعني ياخذ يعني الحساب يعني كل الحصيلة وفق الدار الحصيلة أول درس اقتصادي تعلمته وأنا صغير وربما أننا أدينا الثمن وأنه دائما خاص يكون يعني الحذر في اتخاذ القرارات واحد المجموعة ديال المجالات اللي هي متعلقة بالمصروف بعد الداخلي ديالنا هذا أول درس تعلمته هذا درس اللي كان شوية مش نقول قاسي ولكن يحسن الحظ يحسن الحظ هو أنه وجدنا أنه الأخ ديالنا الأخ ديالي كميل هو خبير اقتصادي كذلك وهو أستاذ في الاقتصاد بجامعة سربون كان هو من يعني تكلف بجميع المصاريف ديالنا لمدة 17 سنة
1: ما
0: 16
1: شاء
0: سنة
1: الله ما شاء الله.
0: وهو كان يدرس يشتغل وكان يعيل العائلة هذا هو من تكفل يعني وأنه
1: ما شاء الله
0: يعني أنقذ عائلة وأظن بأنه هذه من لن أقول من نوادر ولكن العائلة المغربية هي هكذا
1: صح.
0: يتضامنون يتضامنوا فيما
1: تكافل
0: بيناتهم
1: وتضامن وتآزر هذه
0: تكافل
1: من شيم
0: ولتخلي
1: المجتمع
0: كل شيء
1: المغربي.
0: والكل ينجح الكل ينجح يعني
1: طيب
0: كل شيء ينجح
1: مستعد لي أن ننتقل للحظة تحول ثانية دكتور رشيد ساري؟ ننتقل
0: ننتقل
1: يلا. أسس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة والكثير، أسس جمعيات ومراكز وفشل. ما هي اللحظة التي قلت فيها سأؤسس مركزي الخاص

0: او المركز او المركز لا،
1: أها
0: لانه دائما يعني كنت غير بغيت نكمل لك واحد الفكره، بانه شعارنا هو حاجه الله يقضيها الله،
1: تمام
0: هذا حاجه الله يقضيها الله. دائما احنا في بعض الاحيان يعني، وهذا ماشي السر والسادة خديجه، ولكن في بعض الاحيان تتاخر اخراج واحد التقرير، فتاتي بانه هذاك التاثير كان فيه الخير، لانه طفت على السطح واحد المجموعه ديال المتغيرات اللي خلت انه اصبح مناسب. نعطيك غير مثال، وانه حتى بعض الاحيان الصدف، الساعه
1: كل
0: الاضافيه
1: تأخير فيه
0: ربما
1: خير،
0: نحن
1: هذا
0: كل
1: المثل.
0: تاثير،
1: نعم
0: او في بعض الاحيان تكون صدف، يعني انه صديق يتصل بك كاين الساعه الاضافيه، علاش ما درتوش عليها تقرير؟ وتقريرنا كان هو اللي خدا واحد المجموعه
1: تمام
0: ديال الجمعيات، وكذلك انه تناقش حتى في البرلمان على الساعه الاضافيه، واستشهد بالدراسه اللي قمنا بها. اقول لك ربما اللي قررت فيه مثلا ارمي مثلا انه نقول كفى، وكاين انا دير كفى مع واحد جانب في الاعلام، تقول بانه عندما نفقد الاحترام والتقدير، وعندما انه تتكون ربما الناس تفهموك بواحد الشكل

0: حياتك الشخصية أم ربما نقدر نقول عليك كلاسيكي، ما زلت تكتب أفكارك في ورقة وقلم أم أنت رقمي بامتياز؟
1: أنا دولة رقمي بامتياز أستاذة خديجة،
0: نعم.
1: ماشي لأنني هنقولك علاش، لأنه

بالمناسبة الرئيس التركي يعلن عن تحول حقيقي في الصناعة الدفاعية. في رياضة العاشرة كرة القدم القارية، المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما ينتصر على نظيره المصري بهدفين لصفر ويتأهل إلى نهائيات غانا 27 و2000.

0: تطورات. وفي ختام دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم بالصخيرات، فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة مواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. ومن جهته عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في ختام أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب تدبير هذه المشاركة بدوره. كذلك قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد اليوم بسلا تفويض الأمين العام للحزب تدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. نفس الموقف عبر عنه أمس المجلس الوطني للحركة الشعبية الذي فوض للأمين العام للحزب مواصلة المشاورات السياسية بعد مؤتمره الاستثنائي اليوم. واتخذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة من عدمه. وللمزيد من التفاصيل نتابع تقرير مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
1: في ختام المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة والمنسقة الوطنية للحزب عن لحظة وصفتها بالحزم بعد نتائج التشريعيات وتصدر الجرار.
2: بالإجماع صوت المجلس الوطني من يفوض لرئيسة أو منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري باش نتفاوض انا واللجنه المكلفه من طرف المكتب السياسي، وديك الساعات راه غادي نبداو كملنا المشاورات الاوليه وغيكونوا مشاورات اللي غادي تنطلق ابتداء من هذا الاسبوع.
1: بحسب نجوى كوكوس رئيسه المجلس الوطني اي برمان حزب الاصاله والمعاصره، فالنقاشات الداخليه المغلقه ركزت على قراءه سياسيه لنتائج الانتخابات التشريعيه وسيناريوهات المرحله المقبله.
3: النقاش الذي عرفته الدورة اللي كان فيه آراء مختلفة لأعضاء المجلس الوطني فيما يتعلق بالتحالفات مع أحزاب دون أخرى، وسيؤخذ بعين الاعتبار قيم الحزب والقيم التي أنشئنا كحزب من أجلها وأسسنا هذا الحزب من أجلها.
1: حزب التجمع الوطني الأحرار والاستقلال الثاني والثالث في نتائج التشريعيات عبرا رسميا عن الاستعداد للتواجد في التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: وارتباطا، كشفت النيابة العامة أنها سجلت خلال الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته المملكة في 23 من شتنبر الماضي 403 شكايات مرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية بانخفاض يفوق 60% مقارنة مع انتخابات العام 21 و2000 والتي بلغ خلالها عدد الشكايات 1071 شكاية. وبخصوص الشكايات المسجلة تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها. اليوم السبت انطلقت بمدينة العالمين بمصر فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العالمين إفريقيا للأعمال، وذلك بمشاركة قادة ومسؤولين أفارقة إلى جانب ممثل مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية. المنتدى يشهد مشاركة مغربية مهمة تعرض تجربة المغربية في الشراكة التنموية مع دول القارة. فعاليات اليوم الأول من المنتدى تميزت بتنظيم جلسة نقاش تم خلالها إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. في المتابعة مراسلنا من القاهرة عبد الله حميد.
4: من الحديث العام عن التعاون الإفريقي إلى التركيز على مشروعات وشركات اقتصادية قابلة للتنفيذ وتعزيز التجارة والاستثمار والتنمية والطاقة، جوانب ركز عليها منتدى العالمين أفريقيا في نسخته الأولى الباحث السياسي هاني الجمل.
5: أعتقد أن هذا المؤتمر وهذا المنتدى نقلة نوعية في العلاقات البينية الإفريقية والتي تعتمد في المقام الأول على الملف الاقتصادي والذي يعد قاطرة مهمة للسياسة والتنمية المستدامة والاهتمام بالبنية التحتية الإفريقية.
4: المغرب الذي يعتبر من بين أبرز الدول التي تراهن على شراكاتها مع القارة الإفريقية تعد تجربته الرائدة على الصعيد الاقتصادي والتنموي محط إشادة وتنويه ونموذج للتكامل بين دول القارة وتطوير الشراكات طويلة الأمد. الباحث السياسي هاني الجمل.
5: أؤكد أيضا

0: على وجود الوفد المميز المغربي في هذه المشارقة والتي تعد استباب للسياسة المغربية تجاه القضايا الإفريقية وخاصة الاقتصادية. ومن ثم فإن هذه الدول العربية الكبرى التي تقود النهضة في القارة السمراء تعد قاطرة مهمة جدا سواء كان الشمال الإفريقي أو الغرب الإفريقي، تؤكد على وجود تناص للرؤية العربية تجاه القارة السمراء.
1: ولا يقتصر منتدى العالمين أفريقيا على بحث الملفات الاقتصادية والتنموية، بل يطرح أبعاد سياسية مرتبطة بمستقبل العمل الأفريقي المشترك في ظل تحولات إقليمية ودولية

0: حميد ميديا القاهرة.
1: في ملف آخر من ملفات العاشر ننتقل إلى إسبانيا، حيث شهدت المدن الإسبانية اليوم على رأسها العاصمة مدريد تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من الإسبان للاحتجاج على أزمة السكن التي تقلق المجتمع الإسباني في ضوء فشل الحكومة في تمرير مراسيم قوانين تهم هذا الملف الشائك في البرلمان. مراسلنا من مدريد محمد المودن في المزيد من التفاصيل.
2: تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص نحو 70,000 وفقا لمندوبية الحكومة وسط مدريد للمطالبة بالحق في سكن لائق والاحتجاج على عمليات الإخلاء.
3: فاليريا راكو من نقابة المستأجرين.
4: هذا تحذير لمن يهمهم الأمر بغض النظر عن من يحكم. لن نتسامح مع مرور 4 سنوات أخرى دون معالجة جذرية لأكبر مشكلة تعاني منها هذه البلاد.
2: وانطلقت المسيرة من 4 نقاط مختلفة في العاصمة مدريد.

0: أعمار وفئات اجتماعية متعددة، وارتبطت الاحتجاجات بقضية ماري كارمن أباسكال المرأة البالغة 87 عاما التي أخليت من منزلها في 23 سبتمبر وما تزال في المستشفى، وقد أدت قضيتها إلى إطلاق اعتصام في ساحة بورتا ديل سول وتنظيم تظاهرتين كبيرتين خلال أسبوع واحد. يقول وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني بابلو بيستينغوي:
1: سنداوم على فعل ذلك مهما تطلب الأمر إلى أن يفتح حق الحصول على السكن طريقه. لقد كلفنا الأمر جهدا هائلا طوال هذه الدورة التشريعية لكي ننجح أخيرا في تحقيق ما شهدناه، ألا وهو عقد جلسة برلمانية عامة مخصصة بالكامل لمناقشة حلول فورية لحماية 8 ملايين شخص يعيشون للإيجار بغية وضع حد نهائي لعمليات الإخلاء.
0: تضيف المسيرة ضغطا جديدا إلى النقاش السياسي في إسبانيا، وفي ظل الغموض المحيط بإمكان الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أظهرت الاحتجاجات وجود يسار اجتماعي نشط لكنه في الوقت نفسه شديد الانتقاد لحكومة بيدرو سانشيز. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة الافتتاحية لمهرجان تكنوفيست جنوب شرق تركيا للتكنولوجيات الحديثة والعلوم عن ما وصفه بتحول حقيقي في قطاع الصناعات التركية الحربية. فعاليات المهرجان وتطور قطاع الصناعات العسكرية التركية ضمن مضامين تقرير مراسلنا يوسف الأمجد من مدينة شانليورفا التركية.
3: من الطائرات المسيرة إلى تقنيات الفضاء والأنظمة الإلكترونية، تعرض تركيا في مهرجان تكنوفيست شانليورفا جانبا من تطورها التكنولوجي وسط إقبال جماهيري كبير. الصناعة الدفاعية كانت أحد أبرز وجوه هذا التطور، قطاع توسع خلال السنوات الأخيرة من حيث الشركات والمنتجات والصادرات. الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن القطاع يضم اليوم أكثر من 4500 شركة ويعمل فيه أكثر من 100,000 شخص.
4: كنا في مرحلة من المراحل بلدا يعتمد على الخارج بنسبة 80% في الصناعات الدفاعية، واليوم نحن في المرتبة 11 عالميا في صادرات الدفاع، وبين يناير وغشت رفعنا صادراتنا بنسبة 16.2% لتصل إلى 6,300,000,000 دولار.
3: المنتجات التركية باتت تصل إلى عدد متزايد من الأسواق الخارجية.

0: من مختلف المدن التركية، وهنا نشهد تحول التكنولوجي في تركيا.
1: وبين زيادة الإنتاج المحلي واتساع الصادرات، تواصل أنقرة الاستثمار في قطاع الدفاع في وقت ستحدد فيه التكنولوجيا والقدرة على المنافسة والطلب الخارجي مدى استمرار هذا النمو.

0: الماضية وقبل التفكير في الجولة الأخيرة أمام ليبيا. اللاعب أدم بعلال منح المنتخب المغربي التقدم في الدقيقة 25 بعدما سجل برأسية جميلة قبل أن يضيف سامي بوهدان الهدف الثاني في الدقيقة 33 لينهي الأشبال الشوط الأول متقدمين بهدفين وسط أداء هجومي عكس تحسنا كبيرا على نهج المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي. في الشوط الثاني الدفاع المغربي والحارس بالعروش حافظا على نظافة الشباك رغم محاولات المصريين لتقليص الفارق دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بانتصار بهدفين نظيفين ضمن به المنتخب المغربي تأهله إلى النهائيات الإفريقية المقبلة كيفما كانت النتائج في الجولة الأخيرة.
1: شكرا لك زميلي يوسف شاطر، معك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعينا حسن المتابعة والاهتمام، قوم معنا في المتابعة لحظات وتلتقون حلقة جديدة من البرنامج الموسيقي لنجم الروك برايان آدامز. إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
3: Brian Adams.
2: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
4: Medi One, la radio de toutes les générations.
5: Hey everybody, we got a few hours of great rock and roll ahead. Some classics, favorites, and a few of my own. Basically, wherever the music takes us. And when you got a show to start, there's really only one